أنصتنا وإياكم خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ أحمد البيطار. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير

وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم،

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم.

فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون

قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم

عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلقى

الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا،

ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن شفيعا لأصحابه ونورا يمتد أثره إلى ما بعد انقطاع الأعمار، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام في سلطنة عمان بلد الأصالة والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم المال والأعمال يبحث المستثمر الذكي دائما عن المشروع الذي يدر عليه أرباحا مستدامة لا تنقطع، ولكن هناك حقيقة حتمية ستوقف كل الأرباح الدنيوية، إنها لحظة الفراق عن هذه الحياة. فإذا نزل الموت بساحة الإنسان توقف رصيده وانقطع عمله وأغلقت صحيفة أوقاته، إلا أن رحمة الله بهذه الأمة جعلت هناك نافذة لا تغلق، استثمارا حقيقيا يمتد أثره وتستمر أرباحه والإنسان وحيد في قبره. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم موجها طاقاتنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهل تأملت يوما يا رعاك الله أن صاحب القرآن قد حاز على هذه الثلاثة كلها؟ نعم، فإذا استثمرت وقتك في تعليم ابنك القرآن فقد تركت ولدا صالحا، وإذا اقتطعت من ساعاتك لتعلم الناس آية أو حكما كما أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم فقد تركت علما ينتفع به. وإذا وقفت جزءا من مالك ووقتك لطباعة المصاحف أو دعم مدارس التحفيظ فتلك هي الصدقة الجارية. إن أوقاتنا التي نقضيها مع القرآن لا تذهب سدى، بل هي رأس مال محفوظ ليوم الفزع الأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بل يمتد هذا الاستثمار ليشمل الآباء والأمهات الذين بذلوا أوقاتهم في تربية أبنائهم على حفظه، حيث يلبسان يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، وهو تاج الوقار. ولو طفنا في رحاب تاريخنا العماني المجيد لوقفنا مذهولين أمام رجال أدركوا معنى هذا الاستثمار الخالد، فلم يكتفوا بحفظ القرآن في صدورهم، بل أرادوا أن تمتد حسنات أوقاتهم إلى قيام الساعة. تأملوا معي في سجل المصاحف العمانية المخطوطة، هل سمعتم عن مصحف عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي الصحاري، ومصحف مفرج بن يحيى الريامي الذي نسخ في 1174، ومصحف مداد بن محمد الغافري الذي نسخ في سنة 1118 هجرية وغيرها؟ إن خط مصحف كامل باليد قبل مئات السنين كان يتطلب شهورا طويلة وساعات ممتدة من الصبر والانكباب الخالص لله، من تجهيز الأحبار إلى زخرفة الأوراق إلى الضبط الدقيق لكل حركة وسكون. فكل حرف نقرأه نحن اليوم في تلك المخطوطات هو حسنة تصب في موازينهم وهم في لحولهم. ولم يقتصر الأمر على النسخ، بل بذل علماؤنا الأوقات والأعمار في تأليف التفاسير لتبصر الأجيال معاني كلام الله. فهناك علماء قد فسروا هذا القرآن الكريم، وهناك العالم أبو نبهان الخروصي له مؤلفات كثيرة منها مقاليد التنزيل وتفسير لبعض الآيات المتشابهة. وإذا نظرنا إلى المجتمع العماني قديما نجدهم قد ترجموا حبهم للقرآن من خلال ما دونه العلماء في أبواب الوصايا والصدقات كما جاء في موسوعة المصنف للكندي. كان العماني إذا دنا أجاله أوصى بنصيب من ماء الفلج أو بنخيل باسقات لتكون وقفا ينفق ريعه على معلمي القرآن وطلبة العلم في المساجد، يرحل الموصي إلى ربه وتبقى النخلة تثمر ويبقى القرآن يتلى ويستمر الزمن في ضخ الأجر في صحيفته. واليوم يا أبناء عمان ونحن نواصل مسيرة النهضة المتجددة تحت ظل رؤية عمان 2040 وتحت القيادة الحكيمة، نتحدث كثيرا عن مفهوم الاستدامة سواء في النمو الاقتصادي أو البيئي، ولكن النسخة الأعمق والأرقى من هذه الاستدامة هي الاستدامة المعرفية والروحية. فالرؤية تدعو صراحة إلى تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، وهذه الهوية العمانية الأصيلة لا يمكن فهمها أو بناؤها بعيدا عن الارتباط الوثيق بكتاب الله تلاوة وعملا، وهي الموجه لسلوك الإنسان العماني المبدع نحو التنمية الصادقة. يا شباب عمان المبتكر، التكنولوجيا بين أيديكم اليوم، هي فرصة ذهبية لصناعة الاستثمار الخالد، صناعة التطبيقات الرقمية التي تسهل حفظ القرآن الكريم أو المشاركة في نشر التفاسير والمصاحف العمانية عبر شبكات البحث والذكاء الاصطناعي، أو التطوع بوقتك لتعليم الأطفال في الحلقات القرآنية. كل هذا هو التطبيق الحديث لمفهوم الوقف والعلم الذي ينتفع به. لا تدعوا التكنولوجيا تستنزف أعماركم في الاستهلاك السلبي بلا نفع، بل حولوها إلى ذخيرة تملأ موازينكم بعد أن ترحلوا عن هذه الدنيا، وكونوا أنتم المبادرين بمشاريع مستدامة تخدم هوية وطنكم وترضي خالقكم. أيها المستمع الكريم، كل ثانية تمضي من أعمارنا هي قطعة منا تذهب ولا تعود، فلنجعل لأنفسنا أثرا طيبا يبقى، ولنربط أوقاتنا بالقرآن الكريم متعلمين ومعلمين وداعمين له بما جال الله به علينا من مال أو جهد، لنكون غدا مع السفرة الكرام البررة، ولنستثمر استثمارا يمتد إلى حياة الخلود فيه طاعة لله وبناء للوطن. في الحلقة القادمة بإذن الله، والتي نختم بها محورنا الثاني، سنقف مع جانب عملي هام يواجهه كل حافظ وطالب علم، إدارة الوقت بين مراجعة الحفظ وواجبات الحياة. كيف نوازن بين القرآن ومشاغل الدنيا؟ إلى أن نلتقي بكم، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأن يبارك لنا في أعمارنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

لقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا.

تنشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله

بيضاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، منصب القضاء، رسالة عدل. وقل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما صافح الإنصاف ضوء الصباح، وثابرت نفوس في ميادين النجاح والفلاح. العمل القضائي رسالة عدل عظيمة، تستودع فيها حقوق الناس، وتصان بها الكرامة، وتحفظ هيبة الأوطان، ويتعزز استقرار البلدان. ففي أروقة المحاكم هناك حراس للعدالة، وحماة للإنصاف، وصناع للطمأنينة. أصحاب كلمة فاصلة هم صمام أمان مجتمعي، فما أعظم من حمل هذه الأمانة متزينا بعد المعارف والحكمة بإخلاص لله تعالى، جاعلا العدل غايته والحق سبيله والضمير الحي رقيبه. والمخلصون الأوفياء في السلك القضائي يرفعون عملهم من حدود الإجراءات إلى مرتبة العبادات، فحينما يتحرى الواحد منهم الإنصاف ويجاهد هواه ويقف على مسافة واحدة من الخصوم، إنما يستشعر رقابة الخالق قبل رقابة المخلوقين. ولذا كان القضاء من أعظم المواطن التي تظهر فيها التقوى، والمتحلي بها يدرك أنه وإن أوتي سلطة الحكم بين الناس فإن نجاته عند الله رهينة عدله وإخلاصه. القضاء النزيه دعامة وطنية راسخة تكرس هيبة الدولة، وتوطد السلم المجتمعي، وتسهم في تثبيت الأمن، وتصون الحقوق، وبها تحفظ الدماء والأموال، وتخمد نيران الخصومات، وتغلق أبواب الفوضى، وتقوى الوحدة الوطنية، وترسى المساواة، وتتعزز الثقة بالمؤسسات، وتبث روح المسؤولية، وبها ينصف المظلوم، ويردع الظالم، وتشاع روح الأمان، ويتحقق الاستقرار الاقتصادي، ويقوى الولاء والانتماء. فهنيئا للعاملين المخلصين في هذا السلك المهيب، ممن يجد الناس في عمله النزيه وحكمه المنصف اطمئنان نفوسهم واستقرار معاملاتهم، مستشعرين أن الحقوق هنا لا تضيع، وأن المظلوم يجد من ينصفه ويردع من تعدى على حقه، ممن يرون أن نزاهتهم ليست شأنا شخصيا وحسب، إنما هي حصن منيع من حصون حماية صورة الوطن وصون كرامته المؤسسية. هو العدل، هو العدل يرسي عماد الأمان، تعانقنا فيه خير الأمان. إذا حل في بلدة تتبدى بهيبته رائعات المعاني، ويرفع ظلم ويمحى ظلام، ويبسم روض بمزن هتان. إذا نطق العدل فالكل صمت، بيان العدالة أعلى بيان، به تستقيم الديار وتسمو زمانك.

0: بك يا عدل أحلى زماني. فهيا بنا لله ربنا مع من يسهم في إقامة ميزان الحق وإنصاف العباد وخدمة البلاد ويعلي قيمة العدل التي قامت بها السماوات والأرض.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى

استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا

عبدي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرءا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا، وربما نجعل اليوم حديثنا مسك ختام وقوفنا حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 18 مع 100 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها للإفادة وفي الإعادة فوائد. أعود

0: آية: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
0: إن مقترحات الأمم التي تكذب رسلها تتشابه نظرا لتشابه العقول في أفن الرأي وعدم الاستضاءة وعدم اتباع الحق.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب الجزء الأخير من هذه الآية؟
0: قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: نعم يا أستاذنا،
0: نعرب هذه الجملة بإذن الله، وهي آخر جمل هذه الآية.
1: ولنبدأ بقوله تعالى قد.
0: قد نقول عنها
2: حرف تحقيق يا أستاذنا.
0: نعم، وهي تفيد تحقيق ما بعدها وتوكيد المعاني التي تشتمل عليها الجملة التي بعد قد. قد بينا، بينا
1: فعل ماض مبني على الفتح،
0: وهو مدغم في نا من قوله قد بينا، لأننا الأخير هو الفاعل، وأدغم لأنهما متماثلين، أدغم في نون بينا. قد بينا، نا نقول عنها فاعل مبني على السكون في موضع رفع. قد بينا الآيات
2: مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة يا أستاذنا،
0: لأنه جمع لسلامة المؤنث، أي جمع مؤنث سالم، فهو جمع آية. قد بينا الآيات لقوم،
1: لقوم جار ومجرور
0: متعلق ببينا. قد بينا الآيات لقوم يوقنون
2: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يا أستاذنا،
1: وفاعله الواو،
0: والجملة من الفعل والفاعل صفة لقوم.
1: صفة لقوم؟
0: نعم، فهو في موضع جر، أي لقوم موقنين، ولكنه جيء بالفعل المضارع لمغزى ولمعنى مقصود. قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما فائدة كلمة قد في صدر هذه الجملة؟
0: تؤكد تبيين الآيات توكيدا تاما، وأن الآيات التي تفيد ويمكن أن تحمل الإنسان على الإيمان مبينة كل التبيين، فهي تحمل معنى التوكيد والتحقيق والتثبيت.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما معنى كلمة بينا وما أصل اشتقاقها؟
0: جميل. بينا أي أوضحنا. بين فعل ماض ومضارعه
2: يبين،
0: ومصدره التبيين، بينا تبيينا، كقطع تقطيعا، ففعل مصدره التفعيل، واسم فاعله
1: مبين،
0: واسم مفعوله
2: مبين،
0: نعم، ومصدره التبيين. قد بينا أي أوضحنا بجلاء وأظهرنا.
1: ولكن يا أستاذنا، ما الفرق بين بين وبان؟
0: بان بمعنى ظهر، وبان بمعنى انفصل، وبان بمعنى بعد. تقول بان الخليط أي بعد، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، أي انفصلت وبعدت، انفصلت عن المكان وبعدت. وتقول بان الصبح بمعنى
2: ظهر وانشق.
0: جميل. وبين الصبح لذي عينين، بين وبان وأبان بمعنى واحد، ولذلك يوصف الحق بأنه مبين أي بين. أما هذه الجملة بين فتحمل معنى التفعيل، أي وضحنا كل التوضيح الآيات لقوم يوقنون.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بكلمة الآيات هنا؟
0: نعم، قد بينا الآيات أي أوضحنا الدلائل التي تدل على صدق الرسل وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في مقدمتهم. وربما يكون المقصود هنا بالآيات القرآن أو المعجزات التي أوتيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى اقتراح آيات أخرى كما اقترح الماديون، بدءا من قوله تعالى لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، كما حكاه عنهم. وقالوا أيضا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وقالوا أيضا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، إلى آخر ما اقترحوا. فالآيات بينت على صدق الرسول، هذه الآيات بينت لقوم يوقنون.
1: ولكن يا أستاذنا، ما المراد عموما بقوله تعالى قد بينا الآيات؟
0: أي أوضحنا كل الإيضاح، الآيات كلها الدالة على صدق الرسل، بدءا مما يشاهده الإنسان من خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان، وذلك كله دليل على قدرة القادر، ودليل على أن الصانع واحد وأن الخالق واحد، فذلك دليل على أن الرسول صادق فيما يقول. وكذلك الكتب السابقة والقرآن فيها آيات واضحة على صدق من أرسل بها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى لقوم يوقنون؟
0: جميل، المقصود أن الآيات بينت للقوم الذين يتصفون بالإيقان، وهم من آمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من الذين كانوا على جهالة سابقة من المشركين ومن اليهود والنصارى الذين كانوا أوتوا الكتب، فمنهم من آمن كعبد الله بن سلام وغيره ممن اتبعه، أي ممن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فالآيات ينفع بيانها من ينفع بيانها؟
1: للقوم الموقنين.
0: جميل، ينفع بيانها القوم الذين يوقنون، يطلبون اليقين بحججه، فإذا رأوا الحجج واضحة ازدادوا يقينا، فبانت لهم الآيات فآمنوا بالله ورسله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما أصل اشتقاق هذه الكلمة يوقنون؟
0: جميل، من أيقن إذا اتصف باليقين، واليقين في الحقيقة هو أعلى مراتب العلم.
2: أعلى مراتب العلم؟
0: نعم، قال الله تعالى كلا لو تعلمون
2: علم اليقين
0: لترون الجحيم ثم لترونها
2: عين اليقين.
0: أولا تبدأ مراتب العلم بالعلم، ثم علم اليقين، ثم بعد ذلك بعلم اليقين، ثم بعين اليقين. فاليقين هو صفة يتصف بها القلب، وهو الثبوت للشيء، يعني تقول أيقنت، أي أثبتت ذلك علما يقينا، أي لا مرية فيه ولا شك، فهو ضد الشك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا تخبرنا لماذا جاءت هذه الكلمة يوقنون بصيغة الفعل المضارع؟
0: جميل، جاءت الكلمة بصيغة المضارع إشارة إلى تجدد الإيقان، وأنهم لا يشكون، وأنهم كلما جاءتهم آية ازداد يقينهم.
1: فهل يعني ذلك الاستمرارية أيضا؟
0: نعم، فكلما جاءتهم آية أيقنوا وازدادوا يقينا، فهم مستمرون على ذلك، ولم يقل قد بينا الآيات لقوم أيقنوا، بل هم يوقنون فيتجدد إيقانهم ويستمر إلى أن يفارقوا هذه الحياة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما نوع هذه الخصوصية في قوله تبارك وتعالى لقوم يوقنون؟
0: المقصود من ذلك مدحهم والثناء عليهم. فالشخص إذا كان قلبه مضيئا مشرقا، ولم يكن قلبه مملوءا بالشبه والشهوات، تطلع إلى اليقين، فأثمر كل ما يلاقيه من آيات وما يكشف له يقينا بعد يقين. فالمقصود من ذلك الثناء على هؤلاء القوم الذين يوقنون، والمقصود بذلك الثناء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن آمن منهم، سواء كان هذا المؤمن مشركا من قبل أم كان من أهل الكتاب. فإذا أيقن أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأيقن بواسطة هذه الآيات، معنى ذلك أنه حصل له الشرف وهذا المدح من الله سبحانه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: بهذا نصل إلى ختام حديثنا عن هذه الآية.
0: والحديث ممتع في الحقيقة عن هذه الآية، ولكن لضيق الوقت نختم حديثنا حول هذه الآية على أن نلتقي غدا مع الآية التالية بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر. ونحن اليوم مع كلمة ضامر في قوله سبحانه وتعالى: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية تمثل صورة شاملة ومتكاملة لشعيرة الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وتظهر الدعوة الإلهية لجميع البشر لعبادة الله وزيارة بيته الحرام. يقول سبحانه: وأذن في الناس بالحج، أي أعلن وجوب أداء هذه الفريضة لجميع المسلمين القادرين على ذلك، لتكون الرحلة إلى مكة المكرمة شاملة ومنظمة، تشمل جميع الناس كباراً وصغارا، رجالا ونساء، مهما اختلفت ظروفهم أو أماكنهم، لتجمع البشرية على قلب واحد ووجه واحد في عبادة واحدة، وهو ما يعكس العالمية والشمول للإسلام. وكلمة ضامر تشير إلى الدواب التي يركبها الناس في السفر، مثل الإبل والخيل وغيرها، أي كل من يسافر على ظهر حيوان محمل بالركاب والأمتعة. وقد جاء هذا التعبير اللغوي دقيقاً وبلاغياً، لأنه يجمع بين المعنى الظاهر للحركة على الدواب والمعنى العقدي للحساب الإلهي الشامل على كل جهد يقوم به الإنسان في سبيل الطاعة. فالضامر يرمز إلى المشقة التي يتحملها الحاج، سواء أكانت جسدية أو معنوية، وكل خطوة وكل جهد يبذله في سبيل الله إنما هو محسوب، ومكافأته محفوظة عند الله. أما عبارة من كل فج عميق، فهو تصوير شامل للمسافات والأماكن المتباعدة، حيث يأتي الحجاج من كل جهة ومن كل بعيد، مهما كان وعراً أو صعب الوصول. هذا يبين قدرة الله على جميع البشرية المتفرقة من أصقاع الأرض، وإخضاع كل العوائق أمام عباده القادرين على الحج، لتكون العبادة جماعية ومنظمة بشكل يبرز التنظيم الإلهي والحكمة الإلهية في شريعة الحج. وأما من الناحية العلمية والمعرفية، فإن هذه الآية تعكس نظام التنقل البشري وتنظيم الرحلات الجماعية بشكل دقيق. فكما يسير الكون كله وفق سنن ثابتة ونظام محكم، فإن شعيرة الحج أيضا منظمة بعناية فائقة، مما يحقق الوفرة والراحة للمؤمنين أثناء السفر، ويجعلهم يصلون إلى مكة في أمان ونظام. وهذه الصورة القرآنية تبرز الإعجاز الإلهي في الجمع بين التنظيم الاجتماعي والشرعي والعلمي، حيث إن الله أعد لكل حاج وسائل تنقل وأمان وإرشاد ووقت محدد لأداء هذه الفريضة، فريضة الحج. وأما عن البعد العقدي، فالآية توضح أن الحج فريضة شاملة لكل مسلم قادر، وأن الله يحاسب ويثيب كل مؤمن حسب جهده وإمكاناته. فالآية تعلم أن الله عليم بكل مشقة أو تعب، سواء سافر الإنسان على الأقدام أو على ظهر ضامر أو عبر وسائل أخرى، وأن كل جهد محسوب عنده، وهذا يشمل الجانب الروحي والجانب العملي للحج، حيث أن الجهد المادي مرتبط بالجزاء الأخروي، والعطاء الإلهي شامل لكل من بادر بالطاعة. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
4: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم. روى الإمام أحمد بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث الذي فيه صلاح القلب، وأن القلب لا يمكن أن يكون صالحا إلا بالإيمان، الإيمان الذي يكون سببا لصلاح الجوارح، فأساس الاستقامة ومداره على القلب، والقلب هو الأساس للصلاح، وهو منبع فعل العبادة ومنبع فعل الشر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يكون هذا القلب مليئا بمحبة الله عز وجل وبمحبة طاعته، وكذلك يكون مليئا بكره المعاصي. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا قولا يحبه المولى عز وجل بألسنتهم من ذكر الله عز وجل، ومن الإصلاح بين الناس، ومن النصح، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، ثم استقاموا فعلا بتطبيق ما يقربهم إلى الله عز وجل. هؤلاء ما جزاؤهم؟ قال سبحانه: تتنزل عليهم الملائكة بأربع بشائر، أولها ألا تخافوا، لا تخف مما أنت قادم إليه من الموت ومن القبر ومن الأشياء التي تكون أنت قادم إليها، وهذه بشارة عظيمة تأتي من عند الله عز وجل عن طريق رسله، هذه من نعم الله. البشارة الثانية: ولا تحزنوا، لا تحزن على ما ستفارقه من زوجة، من عيال، من أصدقاء، من أقارب، من وطن، من أموال، من إلى آخره. فما هو ما أعده الله لك وما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة أفضل مما تتركه. كذلك البشارة الثالثة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذه من أعظم البشارة، أنك من أهل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، هذه بشارة عظيمة. هذه البشارة تأتي من عند من؟ تأتي من عند الله عز وجل، هو الذي يرسل الرسل الملائكة إلى عبده المؤمن بهذه البشائر. أسألك بالله، إذا جاءتك البشارة ماذا تريد أكثر من ذلك؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر، لا خوف، لا يخافون مما يخاف منه الناس، ولا يحزنون مما يحزن عليه الناس. هؤلاء ما هو مصيرهم يا رب؟ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب أعمالهم.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
4: إذن تعلم من هذا الحديث أيها المبارك أن الإيمان بالله وبأركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره عمل لا بد منه في إصلاح القلب. لماذا؟ لأنه سيكون سببا في إصلاح الجوارح. وكذلك تعلم أن القلب قد يتسلل إليه الأسقام والأمراض التي تضعف إيمان القلب، تضعف إيمان القلب، وهذا أمر واضح ومشاهد ومعروف، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: سيصيب أمتي داء الأمم. داء الأمم يعني الأمراض التي كانت في الأمم السالفة. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر، وقال: البطر، والتكاثر، والتناجش في الدنيا، والتباغض، والتحاسد، حتى يكون البغي. رواه الحاكم بسند حسن. انظر، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 6 أمراض وأدواء تصيب الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا وصلت هذه الأمراض وأصابت الناس فإنها تشتد بهم هذه الأمراض والأسقام حتى يقعون في البغي، وهو الغلو، وهو تجاوز الحدود والانتهاك للأنفس والأعراض والأموال دون مبالأة، لا من عقاب الله ولا من حساب الله ولا من الوقوف بين يدي الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث إي والله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام نراه الآن واقعا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا ترى الناس الآن عندهم بطر، تكبر، ويسعون في التكاثر في الأموال والأولاد، وتناحر والتناجش على هذه الدنيا، التباغض، كذلك التحاسد. وفعلا تجد والعياذ بالله أن هذه الأشياء لما دخلت في قلوبهم جرهم ذلك إلى البغي، جرهم ذلك إلى البغي، والحوادث كثيرة جدا في ذلك. لكن أيها المسلم، إذا أردت أن تستقيم لك الحياة فعليك بشيئين. الأول، انظر إلى سرعة زوال هذه الدنيا وأنها زائلة، بل وأنها في نقصان، وانظر إلى خستها، وانظر إلى اسمها قبل شكلها، دنيا من الدنو، يعني شيء دني ومن الدناء ومن النزول، فشيء لا يرغب فيه المؤمن لأنها زائلة. كذلك ركز على أن الآخرة مقبلة، وأن الآخرة هي الدار الباقية، وأن الدار الآخرة هي الحيوان، الحياة الأبدية السرمدية. بهذا تجد أن قلبك عفيفا من هذه الدنيا، مقبل على الآخرة، مدبر من هذه الدنيا، وتجد صلاحا بإذن الله تعالى في قلبك. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج بقلب سليم. بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: عماد،
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفور.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 89 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى وبشرى للمسلمين. وهذا الأسلوب أسلوب عطف، وكلمة بشرى معطوفة على كلمة رحمة، أو هي معطوفة على كلمة تبيانا، فإن العطف بالواو. وإذا كان العطف بالواو وكان هناك أكثر من متعاطفين، جاز أن يكون الأخير معطوفا على ما قبله أو معطوفا على الأول من المتعاطفات. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بشرى اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور لا تظهر عليه علامات الإعراب، بل يكون ملازما للسكون، حتى إن من النحاة من قال ببنائه. للمسلمين. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. المسلمين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه جميع مذكر سالم. وحرف الجر وهو اللام يجوز أن يكون متعلقا بكلمة بشرى، ويجوز أن يكون متعلقا بكلمة رحمة، ويجوز أن يكون متعلقا بكلمة هدى، ويجوز أن يكون متعلقا بكلمة تبيانا، فيكون المعنى تبيانا للمسلمين، أو هدى للمسلمين، أو رحمة للمسلمين، أو بشرى للمسلمين. وهذه المسألة هي التي تسمى عند النحاة بمسألة التنازع في العمل، حيث يوجد معمول واحد ويطلبه أكثر من عامل، واختلف هل يكون العمل للأقرب أو يكون العمل للأول من تلك العوامل التي تطلب معمولا واحدا. والجملة الفعلية نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها من باب نسق آخر الكلام على أوله، والجملة التي قبلها جئنا بك شهيدا على هؤلاء، وتلك الجملة يجوز أن تكون معطوفة على الجملة نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، فتكون في محل جر، لأنها معطوفة على جملة في محل جر. ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة المقدرة والتي قدرناها بقولنا واذكر أو واذكروا يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وعلى هذا تكون الجملة جئنا بك شهيدا على هؤلاء ليست داخلة في الظرف، أو ليست داخلة في الجملة التي أضيف إليها الظرف، فليست مظروفا، وهي الجملة نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. والخلاصة أن الجملة الفعلية جئنا بك شهيدا على هؤلاء يجوز أن تكون معطوفة على الجملة نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وعلى هذا تكون هذه الجملة في محل جر، لأنها معطوفة على جملة في محل جر. ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة الفعلية المكونة من الفعل وفاعله المقدرين ومن الظرف يوما، والتي قدرناها بقولنا واذكر أو واذكروا يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. فالجملة نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يجوز أن تكون في محل جر لأنها معطوفة على جملة في محل جر، ويجوز أن تكون جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 90 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، جملة استئنافية صدرت بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون دالة على التنبيه على أهمية الخبر، وكثيرا ما تأتي إن لهذا المعنى في القرآن. واسم الله اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخبر إن يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يأمر فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. بالعدل جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، العدل اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يأمر، يأمر بالعدل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يأمر، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر متعلق بالفعل يأمر. والإحسان الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الإحسان اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وإيتاء ذي القربى الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إيتاء اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ذي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الأسماء الستة أو من الأسماء الخمسة، وهو مضاف. القربى مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور لا تظهر عليه علامات الإعراب، بل يكون ملازما للسكون. والجملة الفعلية يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي وقعت خبرا لإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ينهى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف. وفاعل الفعل ينهى ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على اسم الله، عن الفحشاء جار ومجرور، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرك بالكسرة تخلصا من التقاء الساكنين وهما النون من حرف الجر عن واللام من كلمة الفحشاء، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. الفحشاء اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر عن متعلق بالفعل ينهى، ينهى عن الفحشاء، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل ينهى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل ينهى. والمنكر الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، المنكر اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والبغي الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، البغي اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي في محل رفع لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، والجملة التي وقعت خبرا لإن في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والعدل على ما جاء عن الإمام أبي الحواري في جامعه وهو محمد بن الحواري، العدل هو أن تكون السريرة موافقة للعلانية، والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية، والفحشاء أن تكون العلانية أفضل من السريرة. وحول هذه المعاني التي حملتها هذه الآية من القرآن يكون الدين، فإن الدين في هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها الحق تبارك وتعالى، وفي الانتهاء عن هذه الأمور الثلاثة التي نهى عنها الحق تبارك وتعالى. فالدين في أن يأتمر الإنسان بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذه ثلاثة أشياء لا بد أن يأتمر بها الإنسان، وكل أمر في الشرع وخلق حسن داخل في هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها الحق تبارك وتعالى. والدين أن ينتهي الإنسان عن ثلاثة أشياء وهي الفحشاء والمنكر والبغي، وكل نهي نهى عنه الحق تبارك وتعالى فإنه داخل في هذه الأمور الثلاثة، ولذلك كانت هذه الآية جامعة للدين، ومن هناك كان الأسلاف يختمون بها خطبهم أو أكثر ما يختمون بها خطبهم على ما جاء عن القاضي الكبير الإمام محمد بن جعفر قاضي صحار، وهو صاحب كتاب جامع ابن جعفر. وقد دخل جماعة من السلف على عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة المشهور، فدعوه إلى أن يأمر الناس أن يختموا خطبهم بهذه الآية، بدل تلك الأمور التي كانت بعد أن افترقت الأمة ووقع ما فيها، فاستحسن رأيهم ووجه أمره أن يختم الخطباء خطبهم بهذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم جملة فعلية نقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل.
2: من أنباء الرسل.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، من أنباء
1: الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم من أنباء الرسل، ومع رحلة ماتعة مع شيخنا الدكتور ناصر السابعي. حياكم الله دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وما أجمل هذه الأنباء التي يحكيها الله تعالى لنا في كتابه العزيز عن أنبيائه الكرام عليهم السلام، فهم مشاعل هداية تنير دروب السالكين. قوم ثمود الذين أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام واجهوا دعوة الحق بعتو واستكبار، فكيف كانت دعوة هذا النبي الكريم عليه السلام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين، وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أرسل الله تعالى نبيه الكريم صالحا عليه السلام إلى قوم ثمود، وواجهوه بالتكذيب والاستكبار، وبلغ الأمر بهم إلى أنهم حاولوا قتله، وربنا سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك في كتابه الكريم كما قال:

التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إليه معايا. ويجدر بنا الآن أن نتحدث عن كيف واجه صالح عليه السلام قومه، وما هي الأشياء والوسائل التي اتخذها لدعوة قومه. في الحقيقة الأنبياء شأنهم أن يبلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى بالكمال والتمام، فهم الذين يبلغون رسالات الله. ربنا سبحانه وتعالى شهد لهم لأنهم يبلغون رسالاته ولا يقصرون في ذلك، فبلغهم، وهذا طبعا يشهد به كل من يعرف حال الأنبياء ومن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا التبليغ أو هذا البلاغ أيضا سطرته آيات الكتاب العزيز في شأن صالح عليه السلام، وذلك في قوله سبحانه وتعالى في شأن صالح عليه السلام: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. فربنا سبحانه وتعالى شهد لهذا النبي الكريم بأنه بلغ رسالته، وهو من أوائل الأشياء التي تذكر أو يمكن أن تذكر في هذا السياق. الأمر الثاني أنه عليه السلام قدم لهم النصح، وهذه المسألة، مسألة النصيحة، هي شأن دؤوب لدى الأنبياء. هذا دأبهم أنهم ينصحون، ونجد الكثير من آيات الكتاب العزيز تتكلم عن الأنبياء عليهم السلام أنهم يقدمون النصح. فربنا سبحانه وتعالى في شأن نبينا صالح عليه السلام يقول: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. النصيحة كما نعلم هي موعظة، لكن يصاحبها الصدق. النصح مأخوذ يعني من نصح الشيء إذا خلى من الشوائب، لا توجد أي أغراض في تقديم النصيحة، لا توجد أغراض دنيوية، لا يوجد تشفي من الخصم المنصوح، لا توجد أي أطماع مادية، إنما هي نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى. ولكن لا تحبون الناصحين، يعني هذه الكلمة لن يقولها صالح عليه السلام من أول وهلة، وإنما تدل على أن النص تكرر، وفي النهاية لم يستجيبوا، لا يحبون من ينصحهم، بمعنى أن هذا الأمر ليس لشخص واحد وليس في مرة واحدة، وإنما تكرر لمجموعات منهم، وجاء ربما للشخص الواحد أكثر من مرة. فهذا الحكم منه عليه السلام لهم: ولكن لا تحبون الناصحين، هي نتيجة وخاتمة، وليست مقدمة، ليست في البدايات، وإنما هي نتيجة لقيامه عليه السلام بنصيحتهم على مدى زمني طويل. كذلك من ضمن وسائله معهم الوعد بأن الله تعالى سيتوب عليهم. طبعا لهم آثام كثيرة، هو عليه السلام لم يأتهم إلا وقد وجدت لديهم مخالفات وانحرافات فكرية وعقلية وأخلاقية وسلوكية، ولكن تلك الآثام تغفر بالتوبة. فقال لهم: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وعد بأن الله سبحانه وتعالى سيجيب دعاءهم واستغفارهم وسيلبي حاجاتهم، وهو سبحانه قريب، سرعان ما يصل الإنسان إليه إذا اقترب من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يفتح أبوابه، وأبوابه عز وجل ليست مغلقة أمام الإنسان. كما أنه أيضا وعدهم بالرحمة، والرحمة شيء عظيم. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله. الاستغفار هو يحقق الكثير من الغايات والأهداف، منها الرحمة: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ورحمة الله تعالى إذا نزلت بإنسان استنقذته من كثير من مصائب الدنيا، ونجته من عذاب الله تعالى في الآخرة، وأنذرهم أيضا بالعذاب العظيم الذي سيحل عليهم في حالة أنهم لم يستجيبوا. هذا الإنذار طبعا أيضا من الأشياء التي يأتي بها الأنبياء في العادة، ينذرون أقوامهم، هم يبشرون وينذرون، يبشرونهم بالرحمة، بالتوبة، بالمغفرة، بنعم الدنيا.

0: الإلهية التي ستزيد عليهم كما هو حال الكثير من الأنبياء، وعندما يعدون أقوامهم بعطايا الله سبحانه وتعالى وإن كانت سبقت له سبحانه عليهم عطايا، فهناك عطايا أخرى أكبر وأكثر وأوفر، فيعدونهم بهذه العطايا وينذرونهم من عذاب الله تعالى. طبعا العذاب له شقان، عذاب الدنيا الذي هو الهلاك، هناك مصائب تمر على الإنسان، ثم هناك عذاب عام شامل يهلك الله تعالى به هؤلاء الأقوام، وإضافة إلى الشق الثاني وهو عذاب الله تعالى في الآخرة، وهو الأعظم لأنه عذاب دائم وليس عذابا لحظيا أو مؤقتا أو له أيام أو مدة يسيرة، لا، الخلود في نار الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء عظيم حقيقة. ولذلك كان من إنذار النبي صالح عليه السلام لقومه ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حينما قال: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أكثر من آية تكلمت عن عذاب الله سبحانه وتعالى الذي أنذر به صالح قومه ثمود
1: عليه السلام. إذن هكذا نرى صالحا عليه السلام في آيات كتاب الله ينذر قومه ويبشرهم، وكذلك ينوع في أساليبه بغية هدايتهم إلى طريق الحق والصراط المستقيم. نقف الآن مع هذه الآية الكريمة مستمعين بعون الله، ثم نعود إليكم.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: ها قد عدنا إليكم مستمعينا الكرام مجددا ومع أنباء النبي صالح عليه السلام وقومه قوم ثمود الذين جعل هذا النبي الكثير من الوسائل بغية هدايتهم إلى صراط الله المستقيم، ويحدثنا شيخنا الدكتور ناصر عن هذه الوسائل.
2: نعم، الحوار من أهم الوسائل التي كان الأنبياء عليهم السلام يستعملونها مع أقوامهم، ولا يكاد نبي إلا وقد حاور قومه، وهذا طبعا شيء مؤكد لا شك، لكن الذي أقصده أن القرآن الكريم عزز هذا المفهوم، مفهوم الحوار لدى الأنبياء ولدى المصلحين، وهو سبحانه وتعالى نوه بشأنه وأمر به وأشار إليه، ونجد آيات كثيرة تتكلم عن هذا المعنى، مثل قوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال هو الحوار، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وآيات متعددة في هذا الشأن. بخصوص الأنبياء عليهم السلام الحوار كثير لديهم، حاور النبي نوح عليه السلام قومه، وحاور النبي هود عليه السلام قومه، وحاور النبي إبراهيم عليه السلام قومه في مواقف شتى، وحاور النبي محمد صلى الله عليه وسلم قومه، وحاور الأنبياء كلهم، موسى عليه السلام وغيرهم من الأنبياء الكرام العظام. وبالنسبة للنبي صالح عليه السلام كذلك، قال الله جل شأنه في ذكر طرف مما جرى من ذلك الحوار بين صالح عليه السلام وبين قومه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. نلاحظ أن مقاطع هذه الآية الكريمة جمعت أطراف الحوارات التي دارت بين النبي صالح عليه السلام وبين قومه، ليس بالضرورة أن تكون وقعت في موقف واحد، وإنما هي مجموعة من الحوارات. من شأن كتاب الله تعالى أن يختصر ويختزل المشاهد المتعددة في سياق واحد في كثير من الأحيان. قال يا قوم، إذن هو يحاورهم ويخاطبهم، وقد يكون المراد أنه ذهب إلى هذه المجموعة مرة وتلك المجموعة تارة أخرى، وإلى هذا وإلى ذاك. ملخص تلك الحوارات ما طرحه عليه السلام عليهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إيصال الرسالة نعم فيما يخص التوحيد. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. طبعا موضوع الناقة يعني تحتاج إلى حديث مفصل بعض الشيء. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء، التذكير بالنعم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، والتنويه بما حدث للأقوام من قبل، وهم قوم عاد الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وبوأكم في الأرض، تذكير بنعم الله تعالى، نعم التمكين، تنحتون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في سياق هذا الحوار ردوا عليه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. طبعا الحوار أحيانا فيما بينهم أنفسهم، هم بعد أن يستمعوا من صالح عليه السلام قد يجيبونه مباشرة، وقد يتحاورون فيما بينهم فيما سمعوه، ويذهب بعضهم مع البعض للحط من قيمة الدعوة وللصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وأحيانا لمواجهة المؤمنين المستضعفين حينما يوجد كبراء ومستكبرون من أولئك الأقوام يواجهون المؤمنين الذين هم أقل عددا في أكثر الأحيان، في العادة هم أقل عددا، يواجهونهم ويصدونهم ويردون ويحاولون ردهم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. طبعا هذه الآية تدل على أشياء، منها أن هناك من آمن، هناك قلة مؤمنة بالنبي صالح عليه السلام، وهذا شيء طبعا حسن أن يوجد هناك عقلاء وأصحاب قلوب نقية نظيفة في خضم هذا الطوفان الهادر من المنكرات ومن التكذيب
1: ومن الضغط أيضا. نعم، من المستكبرين.
2: نعم. والأمر الثاني أن المستكبرين لا يتركون المؤمنين لحالهم، وإنما يحاولون قدر الاستطاعة أن يصدوهم عن دين الله سبحانه وتعالى. قال الملأ الذين استكبروا، وفي العادة هؤلاء الذين يقومون بهذا الدور هم من علية القوم، الملأ هم علية القوم وليسوا ناسا عاديين. وحقيقة هذا الأمر يعني يشعر الإنسان بضرورة أن يحصن نفسه من غرور النفس، مهما كان لدى الإنسان من مال أو منصب أو مكانة اجتماعية أو مكانة علمية أو غير ذلك من منازل الدنيا، أن يحصن نفسه وأن يحيط نفسه بإيمانه بالله سبحانه وتعالى الذي يحفظه من هذا الغرور الذي يؤدي إلى تكذيب رسل الله وجحد نعم الله سبحانه وتعالى. هناك جملة من الأبعاد من خلال هذه الآية الكريمة، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن. في كثير من الأحيان الذين يستجيبون هم الضعفاء، وهذا أيضا متكرر لدى الأنبياء، كما قالوا لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. يعني سبحان الله، الإنسان المؤمن في كثير من الأحيان يكون إنسانا يعني صافي القلب ونقي الفكر، وربما في هذه الحالة يجدر به أن ينتبه لمخططات الآخرين ومؤامراتهم وضغوطاتهم، ويحاول الخروج من مثل هذه الضغوط بما ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويبصره بمخططات أهل الكفر وأهل التكذيب. وهؤلاء الأقوام الذين هم قوم النبي صالح عليه السلام الذين استجابوا، ربنا سبحانه وتعالى يبين أن ردة فعلهم كانت جميلة مع الكبراء الذين حاولوا الضغط عليهم وتسفيه أحلامهم وحاولوا صدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. يعني لاحظ هذا الاستهزاء والاستهتار والقدح والتحقير، فماذا كانت إجابة هؤلاء المؤمنين المستضعفين؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. هذا شيء جميل حقيقة، أنهم على الرغم من مكانتهم البسيطة في مجتمعهم أمام هؤلاء العتاة ثبتوا
1: بكل ثقة ويقين.
2: نعم، ثبتوا على موقفهم. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. عندما رأوا ردة فعل أولئك صامدة ثابتة، هم أيضا أعلنوا موقفهم، وكانوا ربما كانوا يظنون أن الأمر سهل، أن زحزحة المؤمنين عن مواقفهم ربما كانوا يظنونه سهلا، لكن ردة فعل هؤلاء المؤمنين كانت هي الأقوى. وفي نهاية هذا الحوار فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. هذا حيلة العاجز، عندما لم يجدوا حجة يحتجون بها لا على النبي صالح عليه السلام ولا على أولئك المؤمنين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. طبعا هنا انتقال، يعني الآيات أحيانا لا تذكر كل الأحداث بالترتيب. سنجد الحوار أيضا في آية أخرى أو في موضع آخر في سورة هود، هذه الآيات السابقة من سورة الأعراف، هناك آيات أخرى في سورة هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو إنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ونجد أيضا الحوار هذا في سورة الشعراء وفي مواضع متعددة من كتاب الله سبحانه وتعالى. كان النبي صالح عليه السلام يحاور قومه، وهناك أيضا أمر أخير وهو أن صالحا عليه السلام جاءهم بآية من الله سبحانه وتعالى وهي الناقة، وكان ذلك طبعا من الأشياء التي يأتي بها الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم لإقناعهم، وتعتبر هي النقطة الفاصلة بين الهلاك وبين النجاة.
1: إذن هكذا هو أدب النبي صالح عليه السلام، كما هو شأن الأنبياء جميعا عليهم السلام، الذين يصبرون ويجتهدون ويثبتون في مواجهة أهل الباطل، ويبينون لهم الحق بأساليب متنوعة ووسائل متعددة. فعليهم السلام جميعا على ما قدموا من إبلاغ ومن بيان للحق. وشكرا جزيلا لشيخنا الدكتور ناصر السابعي على هذا العطاء، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن إصغائكم. نلتقيكم غدا بحول الله تبارك وتعالى في مثل هذا الوقت. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ، وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. حياة جلالة السلطان المعظم إلى أخيه ملك البحرين، ينقلها وزير الخارجية خلال استقبال ولي عهد مملكة البحرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية. الولايات المتحدة تشن مزيدا من الغارات على إيران في ثاني أيام تجدد إطلاق النار. والأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي في الحرب الدائرة في لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني. إلى التفاصيل. تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، نقلها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار مشاركتهم في أعمال الدورة 167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بمملكة البحرين الشقيقة

بحرين الشقيقة، وبحث الاجتماع مستجدات العمل الخليجي المشترك ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ القرارات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية. واستعرض المجلس التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التحديات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وأكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالحها دولها وشعوبها. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري الخليجي الكندي المشترك الذي استضافته مملكة البحرين في المنامة، وناقش الوزراء علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وتبادل الخبرات وتحفيز فرص النمو والابتكار بما يعود بمزيد من المنافع على الجانبين الخليجي والكندي. واستعرض الوزراء عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية وما تفرزه من تحديات وتداعيات تهدد الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية التركيز على الحلول السياسية والسلمية عبر الحوار الهادف والمفاوضات الرامية لاحتواء ومنع التصعيد وتغليب المصالح العليا للشعوب في الأمن والاستقرار والازدهار. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء ثنائيا مع معالي أنيتا إنديرا أناند وزيرة خارجية كندا، وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وكندا ومتابعة نتائج زيارة الوزيرة الكندية إلى مسقط خلال شهر إبريل من هذا العام، لسيما ما يتصل بالشراكة الاقتصادية والعلمية وتبادل الخبرات والترويج للفرص الاستثمارية والسياحية للبلدين. وتطرق جانبان إلى الوضع في المنطقة وفرص تحقيق السلام عبر معالجة التحديات الماثلة وتداعيات أعمال العنف والتصعيد. وعبر معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية عقب الاجتماع عن تطابق الموقفين العماني والكندي حول ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية المبذولة، وأحث جميع الأطراف للتوصل إلى تفاهمات عملية ومنصفة قابلة للتنفيذ في سبيل عودة المياه إلى مجاريها بما يضمن سلام وحرية الملاحة والممرات البحرية وحركة سلاسل الإمداد المتصلة باقتصاديات دول المنطقة والعالم. وأكد معاليه على ثبات واستمرار سياسة سلطنة عمان المعروفة على مر التاريخ في دعمها لعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والتزامها بالقانون الدولي وما ترتبط به من اتفاقيات ومواثيق ثنائية كانت أم دولية ومتعددة الأطراف. تصدت دولة الكويت ومملكة البحرين لعدد من الهجمات، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. كما أعلنت مملكة البحرين إطلاق صفارات إنذار في عدد من المناطق، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية تمكنت من اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية. تبادلت أمريكا وإيران الضربات العسكرية ما يهدد مصير هدنة وقف إطلاق النار والجهود السياسية للتوصل والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بينهما. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات دفاعية إضافية استهدفت عدة مواقع داخل إيران، مؤكدة أن العمليات جاءت ردا على ما وصفته بالتهديدات الإيرانية للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية. وفي المقابل قالت القيادة العسكرية الإيرانية إنها أطلقت عددا من الصواريخ وأغلقت الملاحة البحرية في المنطقة. ونفت أمريكا الأنباء حول إغلاق الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن السفن التجارية تواصل العبور بصورة طبيعية.
هذا وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل بعد شن الولايات المتحدة غارات على إيران، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت دولار

وثلاثين سنتا لتصل إلى 95 دولارا و40 للبرميل. وزاد الخام الأمريكي $2.60 ليسجل 92 دولارا و63 سنتا للبرميل. وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها. وذكر دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق أن القرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوت ومعارضة 3 أصوات وامتناع 10 عن التصويت، حيث يضم المجلس في عضويته 35 دولة. هذا ووصفت بعثة إيران الدائمة في فيينا القرار بأنه لا يفتقر إلى المهنية، وإن طهران ستدافع عن حقوقها الغير القابلة للتصرف بما في ذلك الرد على هذا القرار. أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل أطراف الحرب الدائرة في لبنان. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مناطق وقرى جنوب لبنان بالتزامن مع إصداره أوامر لتهجير سكان تلك المناطق. وكانت الغارات الإسرائيلية التي تركزت على مدينة صور وصيدا خلال 24 ساعة الماضية قد أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا بل ويشكل تهديدا للعالم بأكمله ويجب وقفه. وفي خطاب أمام البرلمان أوضح الرئيس التركي بأن أمن أنقرة مرتبط بأمن سوريا ولبنان، مؤكدا حسب قوله بأن حكومته متيقظة لمخططات إسرائيل الساعية إلى زعزعة استقرار المنطقة. وأحث أردوغان القوى العالمية على اتخاذ موقف أكثر وضوحا ضد إسرائيل، قائلا بأن صمت المجتمع الدولي شجعها على ما ارتكبته من أفعال تصنف كجرائم حرب وإبادة جماعية. تستمر المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وأكد مسؤول فلسطيني أنه تم الاتفاق على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر الأسلحة ضد قطاع بشأن قضية حصر الأسلحة في قطاع غزة. وكانت حماس قد أفادت بأن وفدها والمفاوضين أعدوا صيغة مشتركة لرد وطني موحد ومسؤول حول بنود خارطة الطريق التي قدمت للحركة لاستكمال تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المصادر الفلسطينية تتضمن الصيغة التي قدمت حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية واحدة متفق عليها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولا إلى انسحاب كامل من قطاع غزة. قالت باكستان إنها شنت هجمات على مخابئ لمسلحين على الحدود الأفغانية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا منهم. وكانت السلطات الأفغانية قد ذكرت في وقت سابق إن الضربات التي وقعت في 3 أقاليم أسفرت عن مقتل 13 مدنيا من بينهم 11 طفلا في تجدد لمواجهة عسكرية أودت بحياة المئات هذا العام، بعدما اتفق البلدان على وقف هش لإطلاق النار في مارس الماضي. وإلى الخبر الأخير، حيث نددت روسيا بقرار الاتحاد الأوروبي لسماح سفن عسكرية تابعة له في البحر المتوسط بإيقاف وتفتيش سفن أجنبية. وقالت ماريا زاخاروفا إن موسكو ستتخذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية السفن، مشيرة إلى أن هذا الأمر يشكل تهديدا للأمن البحري، متهمة الاتحاد الأوروبي بترهيب السفن المدنية. بدوره قال إنه وسع نطاق مهمة بحرية في البحر المتوسط أطلقها التكتل لإنفاذ حظر أسلحة فرضته الأمم المتحدة على ليبيا. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى أخيه ملك البحرين، ينقلها وزير الخارجية خلال استقبال ولي عهد مملكة البحرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.
مستوطنة عمان تؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية. الولايات المتحدة تشن مزيدا من الغارات على إيران في ثاني أيام تجدد إطلاق النار. والأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي في الحرب الدائرة في لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة رياض بن صالح الغساني، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم.

0: وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد أهلكنا

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيب

عليك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله

العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد

أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل

قل الله أسرع مكرًا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن

كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون

ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون

يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق

ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة.

يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله

وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين

دينك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد

لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟

دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا

الأرض لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن

وكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.

وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون

بهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إلى آخر الأبيات تكملته؟
3: نعم.
1: طبعا.
3: قيل يعيده إلى التمام لأنه بذاك فيها يدخل، فهل ترى الشك له يدخل؟ وإن طرى عليه في حال الأدى فلا يجاوزه بشك أبدا، ومن يكن قد صار في القرآن لا يرجع بالشك للمثاني. وقيل يرجع عنا للسجود ما شك فيه حالة القعود، وارجع عنا للتحيات مع إن شك في إتيانها حال الدعاء، ما لم يكن سلم والبعض يرى مضيه ولا يعود القهقرى. وقيل لو سلم ثم شك يعيدها إلا إذا من فك، فهو ضعيف، والصحيح عندي أن يلغي الشكوك بعد الحد. فهذه العوارض القلبية ودونك العوارض القولية، تكلم اللسان لا بذكرها فإنه ينقضها بأسرها.
1: أحسنت. شكرا. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. نعم. لازال حيث حول الشك في الصلاة ما كذاك؟ والشك حيث لم يكن يعلم ما صلى، فإنه يعيد فعلم كيف يصلي وهو لا يعلم ما أداه، والفرض عليه لزما. وإن يكن يغلب في خياله شيء بنى عليه في أفعاله، فغالب الظن هنا يعتبر، ومن بنى عليه فيها يعذر. وإن يكن خلف الإمام سجد لسهوه وللإمام قلدا. والشك من بعد التمام يخطر، فذاك عفو ولذاه يغفر. زين. إذا آخر الأبيات حفو الأبيات.
3: نعم.
1: طيب تكملته؟
3: نعم.
1: طبعا
3: شكه في الحد بعد فعله يكون مثل شكه في أصله.
1: يكون مثل قبل كامل.
3: يكون مثل شكه في أصله، لا يرجع عن له بنفس الشك، وإنما يرجع عند الترك إلا إذا ما شك في الإحرام. قيل يعيده إلى التمام لأنه بذاك فيها يدخل، فهل ترى الشك له يدخل؟ وإن طرى عليه في حال الأدى فلا يجاوزه بشك أبدا، ومن يكن قد صار في القرآن لا يرجع بالشك للمثاني. وقيل يرجع عنا للسجود من شك فيه حالة القعود، وارجع عنا للتحيات مع إن شك في إتيانها حال الدعاء، ما لم يكن سلم والبعض يرى مضيه ولا يعود القهقرى. وقيل لو سلم ثم شك يعيدها إلا إذا من فك، فهو ضعيف، والصحيح عندي أن يلغي الشكوك بعد الحد. فهذه العوارض القلبية ودونك العوارض القولية، تكلم اللسان لا بذكرها فإنه ينقضها بأسرها.
1: أحسنت. شكرا. طيب. إذا سرعنا في هذا العرض السادس الذي هو الشك، وهذا الشك على كل حال من العوارض القولية ولا من العوارض الفعلية؟ من العوارض القلبية. هذا هو السادس من العوارض القلبية، ما كذا شيء؟ عرفت من العوارض الأول؟ سلطان.
4: نعم.
1: إيش العوارض الأول؟
4: انتقال النية عن أصلها.
1: نعم. وهذا العوارض السادس.
4: نعم.
1: الذي هو الشك، ما كذا؟
4: نعم.
1: كان في الدرس الماضي ذكرنا معكم أن الشك كالحال شك قسمة، شك التباس وشك معارضة، وكذلك شيء؟
4: نعم.
1: هذا الكلام الآن إذا شك في عدد الركعات، أما إذا شك في حد من حلول الصلاة فسيأتي الكلام على ذلك، وكذلك؟
4: نعم.
1: إذا شك في عدد الركعات إما أن يكون شكه شك التباس أو شك معارضة، وكذلك؟
4: نعم.
1: إذا كان شك التباس كيف يفعل؟
4: نعم. عليه إعادة الصلاة.
1: يعيد الصلاة.
4: نعم.
1: وإذا كان عنده غالباً
4: يأخذ بغالب ظني.
1: نعم. وإيش الفرق ما بين شك الالتباس وشك المعارضة؟
4: شك الالتباس أنه لا يعلم في أي ركعة هو.
1: نعم. أحسنت. التبس على الأمر.
4: نعم.
1: في الركعة الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، بين الركوع والسجود، في قيام، في أي قيام لا يدري ما كذا.
4: نعم.
1: جيد. وشك المعارضة؟
4: لديه يقين،
1: تيقن بعض الركعات، يعني أنه أتى بشيء من الركعات وتيقن.
4: نعم.
1: تيقن الركعة الأولى وتيقن الركعة الثانية وتيقن الركعة الثالثة، ما كذا؟
4: نعم.
1: بقي شك فيما بعد ذلك.
4: نعم.
1: إيه. طيب. زين لوي.
5: نعم.
1: إذا كان عنده غالب ظن شكه شك التباس وعنده غالب ظن، هل يعيد صلاته ولا يأخذ بغالب ظنه؟
5: يأخذ بغالب ظنه.
1: عندك دليل أنه يأخذ بغالب ظن؟
5: نعم.
1: حديث من؟
5: حديث ابن مسعود.
1: نعم.
5: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا
1: تنسون كما تنسون
5: كما تنسون.
1: نعم.
5: فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. رواه البخاري.
1: أحسن، شكرا. طيب زين، القسم الثاني شك إيش؟ شك المعارضة. شك المعارضة إذا شك مثلا هل هو في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، هل هو في الركعة الثانية أو في الثالثة، هل هو في الأولى أو في الثانية، يعني عنده يقين أنه صلى بعض الركعات لكن بقي شك في الباقي، هل يأخذ بغالب ظني ولا يبني على اليقين؟ قبل عمار
5: يأخذ بغالب ظني.
1: يأخذ بغالب ظني إذا كان عنده غالب ظن، يأخذ بغالب ظني. طيب، والدليل على هذا حديث ابن مسعود، ما كذاك؟
5: نعم.
1: الذي تقدم ذكره.
5: نعم.
1: ما عنده غالب ظن،
5: يبني على اليقين.
1: يبني على اليقين، كيف معنى يبني على اليقين؟
5: معنى إذا كان هو في ركعة في ركعة الثانية وشك هل صلى ركعة الثانية أم لا، يبني على من سيقن أنه صلى ركعة الأولى.
1: مو شك هو في صلاة، جيب مثال حتى يكون مثال واضح.
5: مثلا شك في صلاة الفجر.
1: فجر، نعم. زين،
5: هل صلى ركعة الثانية؟
1: نعم.
5: أم لا.
1: نعم. هو هي متى شك؟
5: شك في السجود.
1: في السجود مثلا، هل هو السجود الأولى أو الثانية؟
5: نعم.
1: نعم. حين متيقن ركعة الأولى.
5: نعم.
1: لكن بقى شك هل أتى بالركعة الثانية ولا لا، يأتي بها.
5: نعم.
1: يأتي بها، يبني على اليقين. طيب، مثل شك في فريضة المغرب وفي القعود، هل أتى بالثالثة أو لم يأتي بها؟ ماذا يفعل؟
5: يبني على ركعتين ويصلي ركعة الثالثة.
1: يأتي بالثالثة.
5: نعم، يأتي بالثالثة.
1: يبني على اليقين.
5: نعم.
1: هل معنى يبني على اليقين؟ طيب، وهل عليه سجود؟
5: يسجد سجود السلام.
1: متى يكون سجوده؟
5: يسجد قبل التسليم.
1: قبل التسليم. إذا أخذ بغالب ظنه يسجد متى؟
5: بعد التسليم.
1: وإذا بنى على اليقين يبني يسجد؟
5: قبل التسليم.
1: شيء دليل تحفظه؟
5: حديث أبي سعيد الخدري.
1: تفضل تحفظه؟ لا بس، سأل عنه غيرك يعني. سلطان تحفظه؟ إبراهيم؟
6: نعم.
1: تحفظه؟
6: نعم.
1: تفضل.
6: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان.
1: أحسن، شكرا. نعم. بقى الكلام إذا كان الشاك ماموما، إذا كان الشاك ماموما، أنا شك يعني عبارة، إذا كان الشاك ماموما من في عدد ركعات، أما إذا كان شك إمامه شك في شيء من حلول الصلاة سيأتي الكلام على ذلك، لكن الآن إذا كان الشك مأموما وكان الشك في عدد الركعات ذكرنا ايش قال؟ قال وان يكون خلف الامام سجد لسهوه وللامام قلد، يتبع امامه يقلد امامه في ذلك. لا شك، هل يسبح للامام؟ ما يسبح لانه غير متيقن، اليس كذلك؟ هو شاك فقط. مثلا قام الامام للركعه الثالثه المغرب وبقي شاكا، هل نحن صلينا ثلاث ولا صلينا ركعتين؟ يتابع، يتبع امامه وبعد ذلك يسجد للسهو. الشيخ ذكر لنا أن يقلد إمامه كفي المدار زاد بعض حكم أن يكون ويكون خلف الإمام فله تقليده زين. وماذا؟
7: وليحذون حذوه،
1: وليحذون حذوه، قال يسجد للسهو. وش الدليل على أن يسجد للسهو؟
8: نعم
1: فضل ما شاء الله لوي صعد أنت فضل.
7: حديث عن جابر بن زيد
1: نعم
7: قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال الربيع قال أبو عبيدة ذلك إذا كان الرجل خلف إمامه، وأما إذا كان وحده فليعد صلاته.
1: أحسنت،
7: رواه الربيع بن حبيب.
1: أحسن، شكرا. طيب بقي إذا شك في عدد الركعات بعد أن سلم، إذا شك في عدد الركعات بعد أن سلم، هل النظم تعرض لها المسألة ولا لا؟ والشك من بعد التمام يخطر فذاك عفو ولله يغفر. سلم عاد بعد أن سلم جاءه الشك، هل صليت ثلاث ولا صليت أربع؟ لا ما يرجع، ما يرجع ما كذاك زين. عاد ننتقل لهيش إذا من شك في حد من حلول الصلاة. نظر ما ذكر الشك الأول في الرفع على الركعات، قال وشكه في الحد بعد فعله يكون مثل شكه في أصله، لا يرجع له بنفس الشك، وإنما يرجع عند الترك، إلا إذا ما شك في الإحرام قيل يعيده إلى التمام، لأنه بذاك فيها يدخل، وحتى الشك له يدخل، واطلع عليه في حال الأداء فلا يجاوزه بشك أبدا إلى آخر. هنا إذا شك في حد من حلول الصلاة، مصلي شك في حد من حلول الصلاة. طيب إذا شك في حد من حلول الصلاة بعد أن جاوزه ودخل في غيره، شك في حد من حلول الصلاة قبل أن يدخل في غيره، شيئان يعني. شك في حد من حلول الصلاة قبل أن يدخل في غيره. المسألة الثانية شك في حد من حلول الصلاة بعد أن جاوزه ودخل في غيره. إيش حد الحلول في تكبير الإحرام؟ من الشك هل كبر تكبير الإحرام ولا لا؟ شك هل قرأ الفاتحة ولا لا؟ شك هل ركع ولا لا؟ شك هل سجد سجدتين ولا سجدة واحدة؟ ما كذاك؟ طيب إذا شك قبل أن يجاوز، شك في حد قبل أن يجاوزه ويدخل في غيره، فإنه يأتي

0: لماذا؟ لأنه لم يجاوز، يعني لم يدخل في حد آخر، وكذلك زين قرأ الفاتحة، زين قرأ الفاتحة متيقن قرأ الفاتحة وهو في قيامه، شك هل قيامه هذا بعد قراءته للفاتحة قبل أن يركع، ولا قيامه هذا ما بين الركوع والسجود؟ بقي شاكا، يعني قبل أن يسجد يركع ولا ما يركع؟
1: يركع.
0: وإن طلع عليه في حال أدى فلا يجاوزه بشك أبدا. ماذا بقي؟ بقي من شك في حد من حلول الصلاة بعد أن جاوزه ودخل في غيره، مثلا شك في تكبير الإحرام وهو يقرأ إيش؟ فاتحة. شك في الفاتحة بعد أن استوى إيش؟ راكعا. شك في الركوع بعد إيش؟ بعد وضع جبهته ساجدا. هذا معنى من شك في حد من حلول الصلاة بعد أن جاوزه ودخل في غيره. ما الحكم هنا؟ من بعض العلماء قال يرجع، يرجع إلى ذاك الحد الذي شك فيه، يرجع إليه لأي شيء حتى لا يبني صلاته على شك، وكذا زين. والقول الثاني هو قول أكثر وعليه أبو علي وصححه الإمام الدين رحمه الله عليه، حيث قال وضعيف والصحيح عندي أن يلغي الشكوك إيش بعد الحد، ما يرجع، يواصل صلاته. إذا شك في تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة يواصل، ما في العادة أنه يقرأ الفاتحة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، ما كذا؟ ما في العادة أنه يركع زين أنه قبل أن يقرأ الفاتحة، تذكر الفاتحة وهو في الركوع ما يرجع، تذكر يعني شك في ما تذكر، شك في الفاتحة وهو في الركوع ما يرجع، شك في الركوع وهو في السجود ما يرجع. من الخلاصة من ما يرجع بالشكل حد جاوزه ودخل في غيره، وكذلك هذا قول أكثر هذا. وفي هذا لكم حال قطع لدابر الشيطان، لأن الشيطان يكون له مدخل في الشك، لكثير من الناس يبتلوا بالشك، فهذا لكم حال قطع لهذا ما يرجع، وكذلك. طيب زين، هناك قول ثالث ذكره الناظر هنا، قال إلا إذا ما شك في الإحرام قيل يعيده إلى التمام لأنه بذاك فيها يدخل، فهل ترى الشك له يدخل، ما كذاك؟ هذا القول الثالث. ما القول الثالث إبراهيم؟ تفصيل. نعم. طبعا ما هو التفصيل؟
2: بأنه نشك في إتيانه تكبيرة الإحرام بعد أن،
0: ما هو التفصيل؟ كات أنه لا يعيد،
2: لا يعيد إذا شك في غير تكبيرة الإحرام،
0: إلا تكبير الإحرام.
2: نعم.
0: من شك في حد من حدود الصلاة بعد أن جاوزه ودخل في غيره فلا يعيد.
2: نعم.
0: إلا إذا شك
2: في تكبيرة الإحرام.
0: يعني ما يرجع لذلك الحد الذي شك فيه إلا إذا شك في تكبيرة الإحرام. نعم. وهذا القول هو الذي اختاره أبو محمد، وذكره الناظم في الأبيات هذه، قال إلا إذا ما شك في الإحرام قيل يعيده إلى التمام لأنه بذلك فيها يدخل، فهل ترى الشك له يدخله، ما كذاك؟
2: نعم.
0: طيب على كل حال حتى يكون الإنسان يقطع دابر الشيطان ويقطع الوساوس، هو القول الأول، هو القول قول أكثر على إيش؟ على أن من شك في حد من حلول الصلاة بعد أن جاوزه، انتبهوا، بعد أن جاوزه ودخل في غيره، ما كذاك؟ واضح الآن؟
2: نعم.
0: طيب وعاد بعد ذلك الآن ذكر بعض، قال ومن يكون قد صار في القرآن لا يرجع عن بالشك للمثاني. إيش معنى المثل هذه؟
3: نعم.
0: فبسطا
3: أنه من صار في القراءة بعد الفاتحة،
0: نعم،
3: ثم شك في الفاتحة، نعم، فلا يرجع إلى الفاتحة،
0: فلا يرجع إلى الفاتحة.
3: نعم.
0: نعم. هذا بناء على أن قراءة الفاتحة حد مستقل وقراءة السورة حد مستقل.
3: نعم.
0: نعم. هيش عليك الحال يتفرع على القول بأن القراءة كلها حد واحد، هو يتفرع. نعم.
4: هل لا يرجع إذا كان، نعم، حدا واحدا، نعم، فإنه يرجع إلى القراءة الفاتحة،
0: لأنه بعد في الحد، لا زال في الحد. نعم. وهذا الذي كان الناظم مبني على هيش، على أن الفاتحة حد مستقل وقراءة السورة حد مستقل، ما كذلك؟ نعم. لكن يتفرع على القول بأنه القراءة كلها

0: حد الواحد يدخل يرجع لأنه لم يتجاوز الحد بعده، ما كذاك؟ زين زين. وقيل يرجعن للشقوري من شك فيه حالة القعود، هو قاع المثل القعود، هل هذا القعود بين السجلتين ولا هذا القعود لتشهه العاد وقال سجلت أتى بالسجلتين، بقي شاكا، يسجد ولا ما يسجد؟
1: يسجد.
0: ما كذلك؟ وقيل يرجع عن الشقود من شك فيه حالة القعود، ويرجع عن للتحيات مع من شك في إتيانه حال الدعاء ما لم يكن سلم والبعض يرى مضيه ولا يعود القهقرة. وقيل لو سلم ثم شك يعيدها إلا إذا ما انفك، وهو ضعيف، والصحيح عندي أن يغي الشكوك بعد الحد. هذه المسألة إذا شك في التحيات وهو في الدعاء، مثل يأتي بالدعاء مثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، مستمر في الأدعية التي يؤتى بها قبل التسليم بعد التحيات، شك هل قال التحيات ولا لا، ما يرجع. إن في الأصل هذا الدعاء متى يؤتى به؟ بعد التحيات. ما كذلك بعض العلماء قال يرجع لأنه قريب التحيات، يكون مثل التحية في حال معنى الدعاء والتحيات يؤتى بهما في حال القعود، فهو في القعود قبل أن يسلم، فإذا شك قبل أن يسلم فإنه يأتي بالتحيات ما يتجاوز. كذلك هذا ويرجع عنا للتحيات مع من شك في إتيانه حال الدعاء ما لم يكن سلم والبعض يرى مضيه يمضي ولا يعود القهقرة. كيف يرجع للتحيات في العادة أنه ما يأتي بالدعاء إلا بعد التحيات، ما كذلك؟ ثم ذكر بعد قول آخر وقيل لو سلم ثم شك، هذا الكلام شك فيش في التحيات، يعيدها إلا إذا ما انفك إلا إذا انصرف. والنوم أكبر حال ضعف هذا القول، قال وهو ضعيف والصحيح عندي أن يغي الشكوك بعد الحد. وقد تقدم معكم إيش؟ والشك من بعد التمام يخطر، فذاك عفو ولداه يغفر. نعم طيب، هذا بالنسبة أكبر حال باختصار بالنسبة إلى الشك. وطيناكم هنا أخذتم على أكبر حال ثلاثة أحاديث، وكذلك هذه الحديث لابد يكون محفوظة معكم، حديث في شك الماموم، وحديث في الأخذ بهش بغالب ظن، وحديث آخر في الأخذ بهش باليقين. الكلام على كل حال الآن على العوارض القلبية انتهى، إنه ختم بقوله قال فهذه العوارض القلبية ودونك العوارض القوية، تكلم اللسان لا بذكرها فإنه ينقضها بأسرها. نعم، وإن شاء الله قد تكون مناقشة حول العوارض القلبية، وبعد ذلك نواصل في العوارض القولية، أو أننا نبدأ من أول مرة العوارض القولية. زين، بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
1: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر. ونحن اليوم مع كلمة ضامر في قوله سبحانه وتعالى: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية تمثل صورة شاملة ومتكاملة لشعيرة الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وتظهر الدعوة الإلهية لجميع البشر لعبادة الله وزيارة بيته الحرام. يقول سبحانه: وأذن في الناس بالحج، أي أعلن وجوب أداء هذه الفريضة لجميع المسلمين القادرين على ذلك، لتكون الرحلة إلى مكة المكرمة شاملة ومنظمة، تشمل جميع الناس كباراً وصغارا، رجالا ونساء، مهما اختلفت ظروفهم أو أماكنهم، لتجمع البشرية على قلب واحد ووجه واحد في عبادة واحدة، وهو ما يعكس العالمية والشمول للإسلام. وكلمة ضامر تشير إلى الدواب التي يركبها الناس في السفر، مثل الإبل والخيل وغيرها، أي كل من يسافر على ظهر حيوان محمل بالركاب والأمتعة. وقد جاء هذا التعبير اللغوي دقيقا وبلاغيا، لأنه يجمع بين المعنى الظاهر للحركة على الدواب والمعنى العقدي للحساب الإلهي الشامل على كل جهد يقوم به الإنسان في سبيل الطاعة. فالضامر يرمز إلى المشقة التي يتحملها الحاج، سواء أكانت جسدية أو معنوية، وكل خطوة وكل جهد يبذله في سبيل الله إنما هو محسوب ومكافأته محفوظة عند الله. أما عبارة من كل فج عميق فهو تصوير شامل للمسافات والأماكن المتباعدة، حيث يأتي الحجاج من كل جهة ومن كل بعيد، مهما كان وعرا أو صعب الوصول. هذا يبين قدرة الله على جميع البشرية المتفرقة من أصقاع الأرض، وإخضاع كل العوائق أمام عباده القادرين على الحج، لتكون العبادة جماعية ومنظمة بشكل يبرز التنظيم الإلهي والحكمة الإلهية في شريعة الحج. وأما من الناحية العلمية والمعرفية، فإن هذه الآية تعكس نظام التنقل البشري وتنظيم الرحلات الجماعية بشكل دقيق، فكما يسير الكون كله وفق سنن ثابتة ونظام محكم، فإن شعيرة الحج أيضا منظمة بعناية فائقة، مما يحقق الوفرة والراحة للمؤمنين أثناء السفر، ويجعلهم يصلون إلى مكة في أمان ونظام. وهذه الصورة القرآنية تبرز الإعجاز الإلهي في الجمع بين التنظيم الاجتماعي والشرعي والعلمي، حيث إن الله أعد لكل حاج وسائل تنقل وأمان، وإرشاد ووقت محدد لأداء هذه الفريضة، فريضة الحج. وأما عن البعد العقدي فالآية توضح أن الحج فريضة شاملة لكل مسلم قادر، وأن الله يحاسب ويثيب كل مؤمن حسب جهده وإمكاناته. فالآية تعلم أن الله عليم بكل مشقة أو تعب، سواء سافر الإنسان على الأقدام أو على ظهر ضامر أو عبر وسائل أخرى، وأن كل جهد محسوب عنده. وهذا يشمل الجانب الروحي والجانب العملي للحج، حيث أن الجهد المادي مرتبط بالجزاء الأخروي، والعطاء الإلهي شامل لكل من بادر بالطاعة. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: منصب القضاء، رسالة عدل. وقول

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما صافح الإنصاف ضوء الصباح، وثابرت نفوس في ميادين النجاح والفلاح. العمل القضائي رسالة عدل عظيمة، تستودع فيها حقوق الناس، وتصان بها الكرامة، وتحفظ هيبة الأوطان، ويتعزز استقرار البلدان. ففي أروقة المحاكم هناك حراس للعدالة، وحماة للإنصاف، وصناع للطمأنينة. أصحاب كلمة فاصلة هم صمام أمان مجتمعي، فما أعظم من حمل هذه الأمانة متزينا بعد المعارف والحكمة بإخلاص لله تعالى، جاعلا العدل غايته والحق سبيله والضمير الحي رقيبه. والمخلصون الأوفياء في السلك القضائي يرفعون عملهم من حدود الإجراءات إلى مرتبة العبادات، فحينما يتحرى الواحد منهم الإنصاف ويجاهد هواه ويقف على مسافة واحدة من الخصوم، إنما يستشعر رقابة الخالق قبل رقابة المخلوقين. ولذا كان القضاء من أعظم المواطن التي تظهر فيها التقوى، والمتحلي بها يدرك أنه وإن أوتي سلطة الحكم بين الناس فإن نجاته عند الله رهينة عدله وإخلاصه. القضاء النزيه دعامة وطنية راسخة تكرس هيبة الدولة، وتوطد السلم المجتمعي، وتسهم في تثبيت الأمن، وتصون الحقوق، وبها تحفظ الدماء والأموال، وتخمد نيران الخصومات، وتغلق أبواب الفوضى، وتقوى الوحدة الوطنية، وترسى المساواة، وتتعزز الثقة بالمؤسسات، وتبث روح المسؤولية، وبها ينصف المظلوم، ويردع الظالم، وتشاع روح الأمان، ويتحقق الاستقرار الاقتصادي، ويقوى الولاء والانتماء. فهنيئا للعاملين المخلصين في هذا السلك المهيب، ممن يجد الناس في عمله النزيه وحكمه المنصف اطمئنان نفوسهم واستقرار معاملاتهم، مستشعرين أن الحقوق هنا لا تضيع، وأن المظلوم يجد من ينصفه ويردع من تعدى على حقه، ممن يرون أن نزاهتهم ليست شأنا شخصيا وحسب، إنما هي حصن منيع من حصون حماية صورة الوطن وصون كرامته المؤسسية. هو العدل، هو العدل يرسي عماد الأمان، تعانقنا فيه خير الأمان. إذا حل في بلدة تتبدى بهيبته رائعات المعاني، ويرفع ظلم ويمحى ظلام، ويبسم روض بمزن هتان. إذا نطق العدل فالكل صمت، بيان العدالة أعلى بيان، به تستقيم الديار وتسمو، زمانك يا عدل أحلى زماني. فهيا بنا لله ربنا مع من يسهم في إقامة ميزان الحق، وإنصاف العباد، وخدمة البلاد، ويعلي قيمة العدل التي قامت بها السماوات والأرض.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الأمم
1: الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي كما ذكرنا في حلقات سابقة أننا خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالزواج من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأتمنى كذلك أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني بل ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيفي برنامجنا وبشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، حتى نتعلم من علمه ونستفيد من حكمه. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا دكتور هلال.
1: حياكم الله.
2: حياكم الله.
1: أعزائي المستمعين الأكارم، هذه الحلقة هي استمرار الحلقة السابقة، فقد كان الحديث حول مقاصد الإسلام من الزواج. نريد أن نكمل إن كان هناك فوائد ثم ندخل في بقية المواضيع
2: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالزواج المنافي للفطرة، فطبعا هذا يعني مضرته أكثر بكثير، بل هو مدمر لهذه الحياة، مدمر للبشرية، قاطع لنسل للنسل. إذا انقطع النسل انقطعت طبعا البشرية.
1: صحيح.
2: فكثير الآن من الدول الصناعية بالذات تعاني من نقص الأيدي العاملة فيها. الآن كثير من الدول تشكو من نقص الأيدي العاملة فيها، لأنها شبابها وأناسها ابتعدوا عن الزواج الشرعي الذي هو من مقتضياته الإنجاب، من مقتضياته النسل.
1: صحيح.
2: فأصبحت الآن تطلب يعني تطلب عمالة من من من من من غير شعبها ومن غير أهل بلدها، لأن شعوب تلك الدول أو أهالي بلدانها يعني غير ملبين للحياة، لمتطلبات الحياة الصناعية والحياة الاقتصادية. فهذا نتيجة يعني عدم الزواج الشرعي الذي هو من أهدافه ونتائجه الإنجاب والنسل. ولذلك الله تعالى يقول، قال في محكم كتابه: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ابتغوا بهذا النكاح ما كتب الله لكم من الولد. هذا يقول المفسرون، وابتغوا من هذا الولد. هو النسل، هو وبالنسل هذا تستمر الإنسانية، تستمر البشرية، تكون هناك الديمومة للبشرية حتى يعني يرث الأرض، حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
1: صحيح.
2: نعم.
1: حتى الشعوب التي تهتم وتقدس بالأسرة وبالحياة الزوجية،
2: نعم،
1: أكثر سعادة طمأنينة
2: لا شك،
1: وإن كانوا أقل مالا أو موارد. يعني
2: هو الموارد هذا طبعا تنمى بالتخطيط يعني بالاستعداد للتنمية إلى غير ذلك.
1: صحيح.
2: وكم ذكرنا سابقا أن هناك دول أو بلدان ما فيها موارد، ولكنها نمت اقتصادها بطرق فنية اقتصادية، فنمى الاقتصاد في تلك الدول وعاشت وكانت الحياة يعني فيها رفاهية. نعم.
1: ربما نشعر بقيمة هذا الموضوع مع الأشخاص الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالعقم.
2: نعم.
1: تقدر يدفع الأموال الطائلة ويسافر الدول حتى، نعم، يرزق ولو بجزء من ابن.
2: نعم.
1: يعيش معه.
2: صحيح.
1: فسبحان الله، الذين حرموا الذرية يشعرون بقيمة هذا الموضوع.
2: طبعا هو دائما أقول لك الشيء يعني يحس به فاقده، يعني أهمية شيء يحس مثل الصحة. من يحس بها؟ يحس بها المرضى.
1: صحيح.
2: عندما يكون الإنسان مريض يشعر يحس بقيمة الصحة، فلذلك يقول هي يعني الصحة هي رأس، هي تتاج على رؤوس الصحة، لا يراه إلا المرضى. فكل شيء يعني يحس به فاقده، فاقد الإنجاب نتيجة العقم طبعا يشعر بعدم الاستقرار في الحياة. يعني فلذلك يعني الولد نعمة عظيمة، نعمة كبيرة في الحياة.
1: صحيح.
2: فلذلك الله تعالى امتن على الوليد بن المغيرة
1: وبنينا
2: أب خالد بن الوليد، قال له، قال الله تعالى: ألم نجعل له مالا ممدودا وبنين شهودا، أي بنين حاضرين عنده في المجالس، حاضرين عنده في المشاهد. يعني فالله تعالى لا يمتن على عباده إلا بالشيء الكبير ذي الأهمية.
1: صحيح.
2: الذي يستحق أن يمتن به.
1: صحيح.
2: الله تعالى لا يمتن على عباده بالشيء البسيط، يعني يمتن على عباده بالشيء الكبير والمهم. فالوليد بن المغيرة كان أولئك من الأولاد عنده، أعطوه هيبة في مجتمعه، أعطوه هيبة، يحترمه الناس يعني على أولئك من الأولاد عندما يحيطون به. فدائما الإنسان، حتى عندنا في عمان كنا نحن يعني في السابق نرى أن الشخص الذي عنده عدد من الأولاد ينظر إليه بهيبة وإجلال،
1: سبحان الله،
2: إلى أنه يحيطون به مجموعة من الأولاد فيكونون مثل الجنود لديه. الآن المعادلة تغيرت، المفاهيم تغيرت، واللي قلت تكون معادلة موجودة في الحقيقة، ما تتغير، ما تتغير. وهذا ملاحظ الآن في الحقيقة. يعني من القصص طبعا أن شخصا ما عنده أولاد، أو عنده ولد واحد غير موجود، يمكن ذهب للدراسة أو كان مسافرا، يعني مرض، فجاء يعوده صديقه. طبعا ما يعني الحيلة كما يقع على الشغالة، تجيب القهوة وتجيب كذا. بعد فترة مرض ذلكم الصديق، وذلكم الصديق يحيط به عدد من الأولاد.
1: عجيب.
2: فذهب هذا يعوده ويزوره زيارة عيادة، فوجد عند صديقه
1: الأبناء
2: والأولاد يحيطون به، يستقبلونه ويخدمون له ويخدم والده ويخدمون ضيفه. فتلك الحالة استرجع وتذكر،
1: سبحان الله،
2: أي
1: أنها نعمة عظيمة،
2: أن الأولاد نعمة عظيمة، وأن هو فرط في تلك النعمة،
1: فرط في تلك النعمة.
2: نعم نعم،
1: صحيح، لا كلام صحيح بالفعل. وكما ذكرتم أن الزواج ينظم الحياة.
2: نعم.
1: مثل نلاحظ بعض الصور المؤلمة، طفل يرمى في الشارع.
2: نعم.
1: أبناء السفاح.
2: نعم.
1: أو نسمع عن حالات.
2: نعم.
1: ازدياد نسبة حالات الإجهاض.
2: نعم.
1: اليوم.
2: نعم.
1: فسبحان الله صار التعامل مع الأبناء إما بطريقة غير شرعية، أو كأنه صار الحمل بالنسبة للناس عبء، بلاء عظيم. للأسف هذا الشيء ملاحظ.
2: إذا الحمل تعتبره المرأة بلاء عظيم إذا كان من زواج غير شرعي، أما إذا كان من زواج شرعي فهي تفتخر بهذا وتحن عليه وتربيه يعني وتهتم به. هذا لأن عاطفة الأمومة قوية، والحقيقة هناك عاطفة الأمومة قوية، ولكن خشية الفضيحة وخشية العار أن ينكشف الأمر، فيرمى بذلك اللقيط في المزبلة أو في أي مكان، ثم يلتقطه من يلتقطه. فلذلك أعطي يعني لقب اللقيط، أي أنه لا أب له، وأمه يعني غير معروفة. فبالتالي إنه لو كان من زواج شرعي منظم بطريقة مشروعة لكان بالعكس يعني كما يقال تفرح به العائلة، تفرح به الأسرة، من أسرة الطرفين، من أسرة الزوجة، ويفرح به أسرة الزوج، يعتبرون أن هذا إضافة، إنه لبنة، أنه لبنة أخرى في بناء في بناء أسرتهم.
1: هذا هو الكلام كما يقال، الكلام الحق والكلام الذي ينبغي.
2: نعم، نعم.
1: أنا أتكلم عن بعض الحالات.
2: نعم.
1: تشعر أنها موظفة وتريد أن تسافر وعندها أهداف كثيرة، وربما تريد أن تواصل الدراسة، هذا الحمل سيعيق الكثير من الأهداف خلال 9 أشهر. هذا فكرة بعض النساء.
2: والله
1: في بعض الحالات
2: مفروض يكون هنالك حقيقة يعني المواءمة والجمع بين هذا الطريق في الحياة وبين وجود النسل. إذا إن حدث هذا فأنا أقول إنها نظرة خاطئة. لأن في متى تدرك هذه المرأة نعمة الولد؟ عندما تكبر في السن.
1: صحيح.
2: عندما تتقاعد، يعني هذا الدراسة والعمل لها سقف معين من العمر، ثم يتوه للتقاعد عندما تجد نفسها وحيدة في البيت،
1: وهي أهداف مؤقتة.
2: هذه أهداف مؤقتة، يجب أن لا تطغى على الأهداف الدائمة.
1: صحيح.
2: الأهداف الدائمة هي الولد. ولذلك فنعود إلى قضية إن يعني الحمل غير المشروع، وإن كيف ما تتخلص منه. جاء في كتب الأثر إنه في إنه وجد في أطراف بلدة معينة يعني مولودا لقيطا، وكتبت يعني وقد تركت عنده 5 يعني مجموعة من الدنانير
1: كأيام كان صرف هذا اللقيط.
2: هذا اللقيط من في صرة فيها دنانير ذهبية، صرة تركت عنده صرة فيها دنانير ذهبية حسب ذلك صرف ذلك الزمان يعني. فكتبت فيها هذا ابن إن هذا ابن غنية يعني، وأبوها غني يعني، والذي عاش في الدنيا لا يمن بلية من خطبت إليه ابنته بكرة فليزوجها عشية. يعني هذا من باب الإسراع في تزويج البنات إذا خطب إليها الكفر، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم كفر فلا تردوه، فنعوذ بالله من بوار البنات.
1: نعم
2: يعني طبعا، فلذلك
1: جاءكم
2: من خلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا جاء الكفر يعني يجب على ولي المرأة أن يزوجها، كما قالت هذه من خطبت إليه ابنته بكرة أي صباحا فليزوجها عشية، يعني كناية عن الإسراع في الموافقة في الزواج، لأن ترك البنت من غير زوج، أما إذا كان لم يخطبها أحد عاش وضع في وضع ثاني، لكن إذا خطبت فلا بد أن يعني إذا خطبت عليه يعني في الصباح ما تأتي العشية إلا وقد زوجها.
1: ما دام إنسان صالح وإنسان
2: تحت تحكي كتب الأدب أن همام بن مرة الطغلبي من زعماء العرب في الجاهلية عنده 3 بنات، فتركهن في قصر في قصر له، فيعني فما رغب أن يزوجهن، لا ينظر إلى الناس بأنهم غير أكفاء له لأنه زعيم.
1: سبحان الله.
2: نعم.
1: الناس دون.
2: نعم. فالبنات يعني ضاقت ذرعا ضقنا ذرعا بتلك الحياة، فكتبت إليه كل واحدة كتبت إليه بيت من الشعر تنبئه أنها راغبة في زوج.
1: نعم. أي. ماذا قلنا؟
2: ولما يعني قال همام بن مرة إن قلبي يحن إلى شيء مع يكون مع الرجال، في أبيات كل واحدة قالت
1: بيت عبر عن رغبتهن
2: الجنسية.
1: صح، أعطيتنا قصر حرمت من أعظم شيء،
2: من أعظم شيء يعني الحياة متوفرة، السكن موجود في يعني في زعامة، يعني هو عايش في زعامة، هو هو هو هو زعيم لتغلب. صحيح. وتغلب من القبائل الكبيرة.
1: نعم.
2: معناته كل شيء متوفر لهن،
1: زعامة وبالتالي قصور
2: وخدم وحشم، وهناك طبعا الأكل وكل شيء متوفر. نعم. لكن تبقى قضية الرجل غير متوفر.
1: صحيح.
2: الغريزة الجنسية ما حد يشبعها يعني،
1: ومرتبطة بالهرمونات
2: طبعاً
1: وراحة الإنسان.
2: لما عرف رغبتهن وعرف شدة رغبتهن زوجهن كلهن.
1: زوجهن
2: كلهن.
1: هذا
2: مما
1: جميلة.
2: مما يقص في الأدب في الأدب العربي.
1: قصة جميلة.
2: فلذلك المرأة مهما كانت لا غنى لها عن الرجل.
1: ما شيء يغنيها.
2: كما يقول المتنبي كعفة الخوذ لا تغني عن الرجل مهما كان عفيفة.
1: صحيح.
2: يبقى الرجل لا بد منه لها. فلذلك كما قالت هذيك التي هي طبعا يعني فسدت وزنت وأتت بولد لقيط، يعني كتبت تركت عنده يعني لكي الذي يلتقطه يعني يعرف كيف يصرف عليه، ولو في الوضع الآني يعني تشجيعا لالتقاطه، يعني دنانير قال 15 دينار ذكر لها قيمة
1: يعني كبيرة
2: شرائية جدا في ذلك الزمان.
1: ماذا قالت هي مرة نرجع إلى كلامها؟
2: قالت يعني هذا ابن هذا غني ابن غنية.
1: غني ابن غنية.
2: من عاش في الدنيا فلا يأمن بلية، لا بد أن يبتلى.
1: صحيح.
2: ها من عاش في الدنيا لا يأمن بلية، لا بد يبتلى. من خطبت إليه ابنته بكرة فليزوجها عشية.
1: نصيحة.
2: لعل والدها كانت تخطب هي إلى والدها، وكان والدها يعني يمكن يتعلل يعني يرفض الزواج، وهذا حدث حتى نسمع عن الناس في عمان يعني يرفضون زواج بناتهم يعني إما لراتبها إذا كانت تعمل أو يعني، لكن مع هذا أنهن يتنازلن عن راتبهن لوالدهن أو يعني جزء كبير من راتبهن يصير لوالدهن
1: حتى يوافق.
2: ولكن مع هذا كثير من الآباء يرفضون تزويج بناتهم، يعني قد ينظرون إلى يعني إلى آخرين أنهم غير أكفاء، وهذا صحيح. طبعا نظرة يعني
1: جاهلية
2: وغير صادقة يعني.
1: صحيح
2: الكفاءة مطلوبة، صحيح الكفاءة مطلوبة، يعني يتفاهم معها إذا جاء الكفؤ، وتتفاهم هي معه إذا جاء الكفؤ. فالكفاءة حقيقة حق للولي وحق للبنت.
1: صحيح.
2: لا شك
1: لأنها ظلم البنت.
2: صحيح
1: لمصالح أو رؤية
2: صحيح
1: شخصية.
2: صحيح. فلذلك الحديث النبوي يقول إذا خطب عليكم كفؤ فلا تردوه، فنعوذ بالله من بوار البنات.
1: صحيح. نعم. العنوسة البوار.
2: عنوسة نعم. العنوسة والفساد كذلك.
1: نعم.
2: يعني عنوسة قد تؤدي إلى فساد كما حدث مع هذه المرأة.
1: صحيح.
2: التي قالت تلك العبارة.
1: الرغبة موجودة والغرائز حاضرة
2: طبعا. وخص طبعا
1: هذا
2: طبعا.
1: كان في زمانهم، فكيف في زماننا اليوم؟
2: طبعا طبعا
1: الأمور صارت نوعا ما أسهل
2: طبعا
1: للوقوع في هذه الأشياء
2: طبعا طبعا.
1: طيب نعود إلى موضوع مجهولي النسب، ما رأيكم فكرة التبني؟ اليوم بعض الأسر قاموا بتبني بعض الأبناء وتربيتهم حتى يكبروا، ما رأيكم بهذه الفكرة؟
2: التبني غير جائز في الشرع. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذا يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة فقالوا عنه إنه زيد بن محمد. زيد بن حارثة هو من قبائل بني كلب، وكان ذلك الأيام حروب بين القبائل ويحدث اختطافات.
1: أيوة.
2: يختطفون الأطفال، يختطفون حتى في عمان كان في السابق يحدثون كبار السن أدركوا هذه الحالة في عمان. هنالك طفل يختطف، هنالك امرأة تختطف وتباع إلى غير ذلك، وكذلك الطفل يختطف فيباع. أو إنه زيد بن حارثة كان ذهب لزيارة أخواله، فإذا بقبيلة أخرى من أعدائهم تأتي في القبيلة، فوجدت أطفالا يلعبون خارج أخبيتهم أو منازلهم، فاختطفوا زيد بن حارثة.
1: نعم.
2: اختطفوا زيد بن حارثة فجاءوا به يبيعونه حتى وصل إلى مكة، فاشتراه حكيم بن حزام الذي هو طبعا من أعمام السيدة خديجة رضي الله عنها، فأهداه لها وهي أهدته لزوجها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف عند الناس بأنه زيد بن محمد.
1: صحيح.
2: يعني وزوجه بابنة عمه زينب بنت جحش، بابنة عمته زينب بنت جحش. زينب بنت جحش أمها صفية بنت عبد المطلب أظن، يعني بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فزوجها من ابنه الذي هو بالدعوة ابنه بالتبني زيد بن حارثة على اعتبار زيد بن محمد. ثم الله تعالى أمره أن يخرجه من هذا التبني، فقال الله تعالى ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زيد بن حارثة طلق زينب بنت جحش، لأن الكفاءة ما كانت موجودة بين زيد بن حارثة وبين زينب بنت جحش، فكانت تترفع عليه، فكان يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أمسك عليك زوجك، خليك مع زوجك. ولكن ثم خلف طلقها، فالله تعالى هو الذي أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. زوجها الله ليتفتخر على ضرائرها بأنها زوجها الله عز وجل، يعني كانت تفتخر بهذا أن الله زوجها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أمر الله تعالى له، إكراما لها يعني، وكما يقال رد اعتبار بالتعبير الحديث، رد اعتبار لها.
1: صحيح.
2: رد
1: صحيح.
2: اعتبار لها. فعاد جاءوا المؤرخون وجاءوا المفسرون تبعوهم القصص الخرافية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يريد زيد بن حارثة فوجدها كاشفة شعرها فوقعت في قلبه وحبها ويعني فأمر زيد بن حارثة أن يطلقها لكي يتزوجها. هذا كل غفلة من المسلمين في شأن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان يعرفها بنت عمته، وكان ذلك من المساكن قريبة ويعرفها منذ صغرها، لو كان أرادها لخطبها.
1: صحيح.
2: يعني فكيف يعني، لكن
1: لا يحتاج إلى كل هذا،
2: ما كل هذه الأشياء وهذه الخرافات. فتلقفها تلقفها الشعوبيون وتلقفها المستشرقون
1: على أنها حقيقة،
2: وعلى أنها حقيقة، والمصدر هي كتب الإسلامية.
1: صحيح، كتب يعني السيرة،
2: كتب السير وكتب كتب التاريخ وكتب التفسير،
1: بدون تحقيق،
2: بدون تحقيق، بدون تحليل.
1: وهذا يعني النبي،
2: وهذا الحقيقة، في الحقيقة هذه إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف الله تعالى يأمر بزواجه، هو كان فاعل كل الرعاة، كيف تعالى يأمر بزواج، يأمر نبيه أن يتزوجها؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، شوف العبارة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها.
1: القرآن صريح،
2: صريح
1: في القصة.
2: نعم،
1: ما في داعي لكل هذه القصص،
2: القرآن صريح، الله تعالى زوجه إياها. كيف تقول على أنه والله وراح إلى بيت زيد بن حارثة وشاف كشف شعرها وعجبته فخرج من ناك هكذا مثل يهذي؟
1: سبحان
2: يعني الله. يعني
1: والنبي هو معصوم،
2: معصوم طبعا عن المعاصي،
1: من هذه المعاصي.
2: الأنبياء معصومون قبل البلوغ وبعد البلوغ، على الصحيح هذا،
1: هذا
2: الأنبياء. نعم، الأنبياء معصومون قبل البلوغ وبعد البلوغ وقبل البعثة وبعد البعثة، أي قبل النبوة وبعد النبوة، لأن ما يمكن الله تعالى يعني يبعث نبيا وقبل ذلك كان يفعل المعاصي وكان يلهو وكان إلى غير
1: والماضي
2: ذلك،
1: كان سيئا،
2: والماضي سيئا. لا أبدا،
1: حتى لازم مستوى الدعاء
2: طبعا،
1: الناس ما يتقبل الداعي الذي ماضي سيء
2: طبعا، فكيف يتقبلون من نبي يأتيهم برسالة الوحي من الله عز وجل؟
1: صحيح.
2: وكيف يصدقونه وهو يعلمون أنه كان يعني يفعل الكثير من السيئات ومن المعاصي؟
1: صحيح،
2: ما يمكن.
1: صحيح، وهو يأمر بمعروف ينهى عن المنكر ومعصوم.
2: نعم، أوضحت هذه الأمور أنا في الحقيقة في كتابي المرأة المسلمة حقوق وواجبات.
1: نعم، وإن كان المستمعين الكرام نرجع إلى هذا الكتاب فيه من التفصيل.
2: نعم نعم.
1: طيب، ما حصل للسيدة مريم فيه شيء من الصعوبة على النفس أنها تنجب بدون زوج أو بدون زواج، وقصتها مع سيدنا جبريل عليه السلام، كيف تقرؤون هذه الحادثة؟
2: هذه حاجة معجزة، الله تعالى أراها معجزة، ولعلها تكون يعني فتنة لبني إسرائيل، لأنه النبي عيسى ترى بني إسرائيل.
1: نعم،
2: لما جاء بالديانة، بديانة برسالة أخرى عن رسالة النبي موسى، أو مكملة لرسالة النبي موسى. يعني فرسالة النبي عيسى قائمة على الوعظ وعلى يعني تكريس المحبة في النفوس إلى غير ذلك، أما التشريع في التوراة، يعني في التوراة،
1: تشريع في التوراة،
2: في التوراة. فالنبي عيسى يعني جاء برسالة مكملة لرسالة النبي موسى.
1: نعم،
2: يعني عليهم السلام. فهذه كانت معجزة، حتى أن أهل مريم طبعا لم يستوعبوا تلك المعجزة. يعني لما خاطبوها بأن ما الذي هذا جئت به، شيئا يعني كان جئت بفرية، شيئا فرية.
1: صح.
2: يا أخت هارون، ما كان أبوك مرأسون ولا كانت أمك باغية. فما ما كانوا مستوعبين.
1: صح.
2: لأن المعجزة وأرادها الله تعالى فتنة لبني إسرائيل.
1: صحيح. واستنطق سيدنا عيسى عليه السلام.
2: نعم، كان نطق، كل هذا معجزة، كلها معجزة،
1: معجزة لفتنة لبني إسرائيل،
2: فتنة لبني إسرائيل. نعم. نعم.
1: والقتال الذي صار بين قابيل وهابيل، بخصوص أن يتزوج هذا أخت هذا وأخت
2: والله هذا. هذه روايات إسرائيلية ما نعرفها حقيقة، ما نعطيها ذيك الصحة. هو حدث بينهم القتل، لكن هل هي فعلا على امرأة؟ أو تعرف أنت الروايات تحب أن تصور هذه الأشياء على أساس
1: أجمل
2: الحب،
1: وما أجمل،
2: على أساس الحب وعلى أساس المرأة، وأن أساسها مثل هذا القبيل. قد يكون القصة صحيحة، لكن قد تكون أيضا غير صحيحة، لأن ما في هنالك دليل صحيح قاطع يوثق القصة.
1: صحيح.
2: هذه
1: صحيح. نعم. هذا يعني من كما وصف القرآن من عالم الغيب، قصة الأنبياء،
2: هذا هو
1: ما
2: نعم.
1: كان حتى النبي يدري
2: نعم.
1: عنهم،
2: ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك.
1: صحيح.
2: نعم.
1: أن بعض الناس يبنون أحكام بناء على هذه القصص
2: كذا، قصص يعني قصص خيالية وضعت في كتب سابقة، واشتغلت الخيال البشر اشتغل عليها ووضعها في قالب قصصي، يعني كذا، يعني مرغوب فيه،
1: مرغوب.
2: ودائما الأسلوب القصصي الذي هو يلامس الخيال ويحلق بالذهن للخيال يكون أكثر، يعني الناس تتشوق إليه.
1: صحيح. صحيح. ومحبب إلى النفس.
2: نعم صحيح.
1: وربما أيضا هناك موضوع مهم هو التسويق اليوم إلى ما يسمى بالشذوذ الجنسي أو المثلية. في تسويق، صار بعض يتقبل من خلال بعض تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما تسمى بالتغذية البصرية. فنخشى على مرور الأيام أن يتقبل على أن هذا شيء مقبول، وليس شيء خارج عن الفطرة.
2: والله هذا حقيقة أصبح يعني يروج له في الحقيقة، ولعل هذا راجع إلى نظرية المليار الذهبي، لأن سمعت أن هناك كان مخطط عقد في دولة أوروبية من قادة أمنيين ومفكرين وسياسيين، وضعوا مثل هذه النظرية. هذا طبعا مكتوب في الحقيقة، يعني
1: منصوص عليه
2: مخطط، بأن تكون هناك فقط مليار الذهبي، وكيف يقضى على يعني على هذه البشرية، يعني منها يقضى عليها مثلا بالأمراض، بنشر الفيروسات، يعني مثل هذا القبيل، والدعوة إلى المثلية حتى تخف، يعني حتى يكتفي يعني الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، ويكون يعني وهذا يكون في ابتعاد عن الإنجاب وعن النسل، وتقل البشرية حتى تتقلص، ويبقى طبعا وتبقى هنالك نخبة التي تسمى بالمليار الذهبي،
1: وربما منهم
2: لأن يعني يقولون بعد 25 سنة يعني من الآن يعني تقل الموارد للبشرية، وبالتالي إن أو تكاد أن تنعدم هذه الموارد، فبالتالي البشرية ما لها موارد رزق، ستكون البشرية ما لها موارد رزق. هذه موجود يعني في المخطط، وقرأنا عنه وسمعناه من متخصصين، فيعني نسأل الله السلامة. لكن في الحقيقة هذه قضية الشذوذ أو المثلية اللي كان سابقا تعرف باللواط، حذر الله تعالى يعني منه أكبر تحذير في الحقيقة، لأنه يعني لما فشى هذا الأمر في قوم لوط، يعني أنكم لتأتون الرجال شهوة بدون النساء، قال أنتم قوم مسرفون، وقال بل أنتم قوم عادون،
1: أوصاف
2: يعني منفرة، وقال أنكم يعني ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يقول ما سبقكم بها من أحد من العالمين، نبي لطفة. فلذلك ما موجودة كان يعني إتيان الذكر للذكر، ما متوا في البشرية
1: قبل قوم لطفة.
2: فلذلك النبي لطفة قالهم ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
1: جميل.
2: أنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم عادون، أي معتدون، العادو هنا معتدون.
1: أحسن.
2: فهناك تحذير جدا قوي. ثم بعد ذلك اختفت هذه الظاهرة، فلم تعرف عند العرب في الجاهلية ولا في الإسلام.
1: لا في الجاهلية
2: ولا في الإسلام. ولم تعرف كذلك إلا أظن في العصور الوسيطة للإسلام، قالوا إن ظهرت هذه الفاحشة في منطقة من المناطق الإسلامية نتيجة وجود أسرى، ففعل بهم الجنود المنتصرون فعلوا بأسراهم كما يفعلون بالنساء، لانعدام النساء عندهم.
1: متى كان هذا الأمر؟
2: في القرون الإسلامية الوسيطة، في القرون الوسيطة الوسيطة، وبدأ الانتشار من هنالك.
1: سبحان الله.
2: نعم نعم.
1: نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذه قراءة تاريخية جميلة.
2: نعم.
1: وهناك مواضيع أيضا أخرى حول هذا، حول موضوع مقاصد الإسلام من الزواج، ما رأيكم نكمل في الحلقة القادمة
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: أن الوقت قد انتهى
2: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا شيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا العطاء الجميل، وبالتالي نحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي في حلقات قادمة مع مواضيع أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين، نبقى الآن مع تلاوة من آيات الله البينات، تلاوة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن شفيعا لأصحابه ونورا يمتد أثره إلى ما بعد انقطاع الأعمار، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام في سلطنة عمان بلد الأصالة والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم المال والأعمال يبحث المستثمر الذكي دائما عن المشروع الذي يدر عليه أرباحا مستدامة لا تنقطع، ولكن هناك حقيقة حتمية ستوقف كل الأرباح الدنيوية، إنها لحظة الفراق عن هذه الحياة. فإذا نزل الموت بساحة الإنسان توقف رصيده وانقطع عمله وأغلقت صحيفة أوقاته، إلا أن رحمة الله بهذه الأمة جعلت هناك نافذة لا تغلق، استثمارا حقيقيا يمتد أثره وتستمر أرباحه والإنسان وحيد في قبره. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم موجها طاقاتنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهل تأملت يوما يا رعاك الله أن صاحب القرآن قد حاز على هذه الثلاثة كلها؟ نعم، فإذا استثمرت وقتك في تعليم ابنك القرآن فقد تركت ولدا صالحا، وإذا اقتطعت من ساعاتك لتعلم الناس آية أو حكما كما أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم فقد تركت علما ينتفع به. وإذا وقفت جزءا من مالك ووقتك لطباعة المصاحف أو دعم مدارس التحفيظ فتلك هي الصدقة الجارية. إن أوقاتنا التي نقضيها مع القرآن لا تذهب سدى، بل هي رأس مال محفوظ ليوم الفزع الأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بل يمتد هذا الاستثمار ليشمل الآباء والأمهات الذين بذلوا أوقاتهم في تربية أبنائهم على حفظه، حيث يلبسان يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، وهو تاج الوقار. ولو طفنا في رحاب تاريخنا العماني المجيد لوقفنا مذهولين أمام رجال أدركوا معنى هذا الاستثمار الخالد، فلم يكتفوا بحفظ القرآن في صدورهم، بل أرادوا أن تمتد حسنات أوقاتهم إلى قيام الساعة. تأملوا معي في سجل المصاحف العمانية المخطوطة. هل سمعتم عن مصحف عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي الصحاري ومصحف مفرج بن يحيى الريامي الذي نسخ في 1174 ومصحف مداد بن محمد الغافري الذي نسخ في سنة 1118 هجرية وغيرها؟ إن خط مصحف كامل باليد قبل مئات السنين كان يتطلب شهورا طويلة وساعات ممتدة من الصبر والانكباب الخالص لله، من تجهيز الأحبار إلى زخرفة الأوراق إلى الضبط الدقيق لكل حركة وسكون. فكل حرف نقرأه نحن اليوم في تلك المخطوطات هو حسنة تصب في موازينهم وهم في لحولهم. ولم يقتصر الأمر على النسخ، بل بذل علماؤنا الأوقات والأعمار في تأليف التفاسير لتبصر الأجيال معاني كلام الله. فهناك علماء قد فسروا هذا القرآن الكريم، وهناك العالم أبو نبهان الخلوصي له مؤلفات كثيرة منها مقاليد التنزيل وتفسير لبعض الآيات المتشابهة. وإذا نظرنا إلى المجتمع العماني قديما نجدهم قد ترجموا حبهم للقرآن من خلال ما دونه العلماء في أبواب الوصايا والصدقات. كما جاء في موسوعة المصنف للكندي: كان العماني إذا دنا أجاله أوصى بنصيب من ماء الفلج أو بنخيل باسقات لتكون وقفا ينفق ريعه على معلمي القرآن وطلبة العلم في المساجد، يرحل الموصي إلى ربه وتبقى النخلة تثمر، ويبقى القرآن يتلى ويستمر الزمن في ضخ الأجر في صحيفته. واليوم يا أبناء عمان، ونحن نواصل مسيرة النهضة المتجددة تحت ظل رؤية عمان 2040 وتحت القيادة الحكيمة، نتحدث كثيرا عن مفهوم الاستدامة سواء في النمو الاقتصادي أو البيئي، ولكن النسخة الأعمق والأرقى من هذه الاستدامة هي الاستدامة المعرفية والروحية. فالرؤية تدعو صراحة إلى تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، وهذه الهوية العمانية الأصيلة لا يمكن فهمها أو بناؤها بعيدا عن الارتباط الوثيق بكتاب الله تلاوة وعملا، وهي الموجه لسلوك الإنسان العماني المبدع نحو التنمية الصادقة. يا شباب عمان المبتكر، التكنولوجيا بين أيديكم اليوم، هي فرصة ذهبية لصناعة الاستثمار الخالد، صناعة التطبيقات الرقمية التي تسهل حفظ القرآن الكريم أو المشاركة في نشر التفاسير والمصاحف العمانية عبر شبكات البحث والذكاء الاصطناعي، أو التطوع بوقتك لتعليم الأطفال في الحلقات القرآنية. كل هذا هو التطبيق الحديث لمفهوم الوقف والعلم الذي ينتفع به. لا تدعوا التكنولوجيا تستنزف أعماركم في الاستهلاك السلبي بلا نفع، بل حولوها إلى ذخيرة تملأ موازينكم بعد أن ترحلوا عن هذه الدنيا، وكونوا أنتم المبادرين بمشاريع مستدامة تخدم هوية وطنكم وترضي خالقكم. أيها المستمع الكريم، كل ثانية تمضي من أعمارنا هي قطعة منا تذهب ولا تعود، فلنجعل لأنفسنا أثرا طيبا يبقى، ولنربط أوقاتنا بالقرآن الكريم متعلمين ومعلمين وداعمين له بما جال الله به علينا من مال أو جهد، لنكون غدا مع السفرة الكرام البررة، ولنستثمر استثمارا يمتد إلى حياة الخلود فيه طاعة لله وبناء للوطن. في الحلقة القادمة بإذن الله، والتي نختم بها محورنا الثاني، سنقف مع جانب عملي هام يواجهه كل حافظ وطالب علم: إدارة الوقت بين مراجعة الحفظ وواجبات الحياة. كيف نوازن بين القرآن ومشاغل الدنيا؟ إلى أن نلتقي بكم، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأن يبارك لنا في أعمارنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 89 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى وبشرى للمسلمين. وهذا الأسلوب أسلوب عطف، وكلمة بشرى معطوفة على كلمة رحمة، أو هي معطوفة على كلمة تبيانا، فإن العطف بالواو. وإذا كان العطف بالواو وكان هناك أكثر من متعاطفين، جاز أن يكون الأخير معطوفا على ما قبله أو معطوفا على الأول من المتعاطفات. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بشرى اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور لا تظهر عليه علامات الإعراب، بل يكون ملازما للسكون، حتى إن من النحاة من قال ببنائه. للمسلمين، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. المسلمين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه جميع مذكر سالم. وحرف الجر وهو اللام يجوز أن يكون متعلقا بكلمة بشرى، ويجوز أن يكون متعلقا بكلمة رحمة، ويجوز أن يكون متعلقا بكلمة هدى، ويجوز أن يكون متعلقا بكلمة تبيانا، فيكون المعنى تبيانا للمسلمين، أو هدى للمسلمين، أو رحمة للمسلمين، أو بشرى للمسلمين. وهذه المسألة هي التي تسمى عند النحاة بمسألة التنازع في العمل، حيث يوجد معمول واحد ويطلبه أكثر من عامل، واختلف هل يكون العمل للأقرب أو يكون العمل للأول من تلك العوامل التي تطلب معمولا واحدا. والجملة الفعلية نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها من باب نسق آخر الكلام على أوله، والجملة التي قبلها جئنا بك شهيدا على هؤلاء، وتلك الجملة يجوز أن تكون معطوفة على الجملة نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، فتكون في محل جر، لأنها معطوفة على جملة في محل جر. ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة المقدرة والتي قدرناها بقولنا واذكر أو واذكروا يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وعلى هذا تكون الجملة جئنا بك شهيدا على هؤلاء ليست داخلة في الظرف، أو ليست داخلة في الجملة التي أضيف إليها الظرف، فليست مظروفا، وهي الجملة نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. والخلاصة أن الجملة الفعلية جئنا بك شهيدا على هؤلاء يجوز أن تكون معطوفة على الجملة نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وعلى هذا تكون هذه الجملة في محل جر، لأنها معطوفة على جملة في محل جر. ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة الفعلية المكونة من الفعل وفاعله المقدرين ومن الظرف يوما، والتي قدرناها بقولنا واذكر أو واذكروا يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. فالجملة نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يجوز أن تكون في محل جر لأنها معطوفة على جملة في محل جر، ويجوز أن تكون جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 90 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، جملة استئنافية صدرت بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون دالة على التنبيه على أهمية الخبر، وكثيرا ما تأتي إن لهذا المعنى في القرآن. واسم الله اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وخبر إن يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يأمر فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. بالعدل جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. العدل اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يأمر، يأمر بالعدل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يأمر، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر متعلق بالفعل يأمر. والإحسان الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الإحسان اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وإيتاء ذي القربى الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إيتاء اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ذي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الأسماء الستة أو من الأسماء الخمسة، وهو مضاف. القربى مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور لا تظهر عليه علامات الإعراب، بل يكون ملازما للسكون. والجملة الفعلية يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي وقعت خبرا لإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ينهى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف. وفاعل الفعل ينهى ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على اسم الله، عن الفحشاء جار ومجرور. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرك بالكسرة تخلصا من التقاء الساكنين وهما النون من حرف الجر عن واللام من كلمة الفحشاء، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. الفحشاء اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر عن متعلق بالفعل ينهى، ينهى عن الفحشاء. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل ينهى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل ينهى. والمنكر الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، المنكر اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والبغي الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، البغي اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي في محل رفع لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، والجملة التي وقعت خبرا لإن في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والعدل على ما جاء عن الإمام أبي الحواري في جامعه وهو محمد بن الحواري، العدل هو أن تكون السريرة موافقة للعلانية، والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية، والفحشاء أن تكون العلانية أفضل من السريرة. وحول هذه المعاني التي حملتها هذه الآية من القرآن يكون الدين، فإن الدين في هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها الحق تبارك وتعالى، وفي الانتهاء عن هذه الأمور الثلاثة التي نهى عنها الحق تبارك وتعالى. فالدين في أن يأتمر الإنسان بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذه ثلاثة أشياء لا بد أن يأتمر بها الإنسان. وكل أمر في الشرع وخلق حسن داخل في هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها الحق تبارك وتعالى. والدين أن ينتهي الإنسان عن ثلاثة أشياء وهي الفحشاء والمنكر والبغي، وكل نهي نهى عنه الحق تبارك وتعالى فإنه داخل في هذه الأمور الثلاثة. ولذلك كانت هذه الآية جامعة للدين، ومن هناك كان الأسلاف يختمون بها خطبهم، أو أكثر ما يختمون بها خطبهم، على ما جاء عن القاضي الكبير الإمام محمد بن جعفر قاضي صحار، وهو صاحب كتاب جامع بن جعفر. وقد دخل جماعة من السلف على عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة المشهور، فدعوه إلى أن يأمر الناس أن يختموا خطبهم بهذه الآية بدل تلك الأمور التي كانت بعد أن افترقت الأمة ووقع ما فيها، فاستحسن رأيهم ووجه أمره أن يختم الخطباء خطبهم بهذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم جملة فعلية نقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.
1: أعوذ بالله من

استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الفاضل، أيتها المستمعة الفاضلة، لا زال حديثنا متصلا عن الدروس والعبر في هذا المشهد القرآني الذي نشاهده من خلال سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. فإذا إبراهيم عليه السلام هنا يعتني بأبيه وقومه. لاحظ أنه يذكر الأب مع أنه من قومه، لكن كما ذكرنا من قبل العناية بالأقرب. علينا أن نستفيد ونتعلم من هذا المشهد القرآني أهمية العناية بالأهل. فتجد بعض الناس مع صلاحهم ومع خيرهم ومع فضلهم ومع علمهم، إذا قاموا إلى الصلاة بكروا لها في صلاة الجماعة، ولكن وأسفاه أبناؤهم نائمون عن الصلاة، لا يصلون، ربما لا يصلون البتة بالكلية، وقد يصلون أو يصلي بعضهم ولكن بعد طلوع الشمس في صلاة الفجر. تجد هذا الإنسان الخير محافظ على الصلاة، يصلي الصلاة في وقتها، لكنه لا يراعي أسرته وأهله. فأين هذا عن هذا المشهد وإبراهيم عليه السلام يدعو أباه وقومه؟ أليس لنا في إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة نقتدي به، إذ أنه يرعى أقرب الناس إليه؟ هذه المرأة الخيرة الفاضلة التي تعتني بلباسها، وأن يكون لباس تقوى، ولباس التقوى ذلك خير، تعتني بحشمتها بعفتها إذا خرجت. ولكن تجد أن ابنتها التي قد بلغت السن الذي ينبغي فيه أن تلتزم اللباس الشرعي تخرج وفي صورة لا ترضي الله ولا ترضي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لها قالت ماذا أفعل وهذه بنت صغيرة، ودعها تستمتع ولا زالت يعني شابة. سبحان الله، أين قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هل تريدين لهذه البنت أن تؤذى، أن تؤذى بكلمة نابية، أن تؤذى بظن حسن بظن سيء، أن يساء إليها والعياذ بالله بالاعتداء البدني نسأل الله العافية؟ فإذا هذه البنت عندما تتربى على العفة وعلى الحشمة وعلى الحياء، نعم لا يعني ذلك أن لا تستمتع بإمكانها أن تلبس وأن

0: وسلمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زهرة.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم.

0: روى الإمام أحمد بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث الذي فيه صلاح القلب، وأن القلب لا يمكن أن يكون صالحا إلا بالإيمان، الإيمان الذي يكون سببا لصلاح الجوارح، فأساس الاستقامة ومدارها على القلب، والقلب هو الأساس للصلاح، وهو منبع فعل العبادة ومنبع فعل الشر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يكون هذا القلب مليئا بمحبة الله عز وجل وبمحبة طاعته، وكذلك يكون مليئا بكره المعاصي. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا قولا يحبه المولى عز وجل بألسنتهم من ذكر الله عز وجل ومن الإصلاح بين الناس ومن النصح ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، ثم استقاموا فعلا بتطبيق ما يقربهم إلى الله عز وجل، هؤلاء ما جزاؤهم؟ قال سبحانه: تتنزل عليهم الملائكة بأربع بشائر، أولها ألا تخافوا، لا تخف مما أنت قادم إليه من الموت ومن القبر ومن الأشياء التي تكون أنت قادم إليها، وهذه بشارة عظيمة تأتي من عند الله عز وجل عن طريق رسله، هذه من نعم الله. البشارة الثانية: ولا تحزنوا، لا تحزن على ما ستفارقه من زوجة، من عيال، من أصدقاء، من أقارب، من وطن، من أموال، من إلى آخره. فما هو ما أعده الله لك وما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة أفضل مما تتركه. كذلك البشارة الثالثة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وهذه من أعظم البشارة، أنك من أهل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، هذه بشارة عظيمة. هذه البشارة تأتي من عند من؟ تأتي من عند الله عز وجل، هو الذي يرسل الرسل الملائكة إلى عبده المؤمن بهذه البشائر. أسألك بالله، إذا جاءتك البشارة ماذا تريد أكثر من ذلك؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله أكبر، لا خوف، لا يخافون مما يخاف منه الناس، ولا يحزنون مما يحزن عليه الناس. هؤلاء ما هو مصيرهم يا رب؟ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب أعمالهم.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
0: إذن تعلم من هذا الحديث أيها المبارك أن الإيمان بالله وبأركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره عمل لا بد منه في إصلاح القلب. لماذا؟ لأنه سيكون سببا في إصلاح الجوارح. وكذلك تعلم أن القلب قد يتسلل إليه الأسقام والأمراض التي تضعف إيمان القلب، تضعف إيمان القلب، وهذا أمر واضح ومشاهد ومعروف، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: سيصيب أمتي داء الأمم. داء الأمم يعني الأمراض التي كانت في الأمم السالفة. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر، وقال: البطر، والتكاثر، والتناجش، في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي، رواه الحاكم بسند حسن. انظر، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 6 أمراض وأدواء تصيب الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا وصلت هذه الأمراض وأصابت الناس فإنها تشتد بهم هذه الأمراض والأسقام حتى يقعون في البغي، وهو الغلو، وهو تجاوز الحدود والانتهاك للأنفس والأعراض والأموال دون مبالأة، لا من عقاب الله ولا من حساب الله ولا من الوقوف بين يدي الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث إيه والله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام نراه الآن واقعا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا ترى الناس الآن عندهم بطر تكبر ويسعون في التكاثر في الأموال والأولاد والتناحر والتناجش على هذه الدنيا، التباغض كذلك، التحاسد. وفعلا تجد والعياذ بالله أن هذه الأشياء لما دخلت في قلوبهم جرهم ذلك إلى البغي، جرهم ذلك إلى البغي، والحوادث كثيرة جدا في ذلك. لكن أيها المسلم، إذا أردت أن تستقيم لك الحياة فعليك بشيئين. الأول، انظر إلى سرعة زوال هذه الدنيا وأنها زائلة، بل وأنها في نقصان، وانظر إلى خستها، وانظر إلى اسمها قبل شكلها، دنيا من الدنو، يعني شيء دني ومن الدناء ومن النزول، فشيء لا يرغب فيه المؤمن لأنها زائلة. كذلك ركز على أن الآخرة مقبلة، وأن الآخرة هي الدار الباقية، وأن الدار الآخرة لا هي الحيوان، الحياة الأبدية السرمدية. بهذا تجد أن قلبك عفيفا من هذه الدنيا، مقبل على الآخرة، مدبر من هذه الدنيا، وتجد صلاحا بإذن الله تعالى في قلبك. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: كنتم مع برنامج بقلب سليم. بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر. ونحن اليوم مع كلمة ضامر في قوله سبحانه وتعالى: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية تمثل صورة شاملة ومتكاملة لشعيرة الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وتظهر الدعوة الإلهية لجميع البشر لعبادة الله وزيارة بيته الحرام. يقول سبحانه: وأذن في الناس بالحج، أي أعلن وجوب أداء هذه الفريضة لجميع المسلمين القادرين على ذلك، لتكون الرحلة إلى مكة المكرمة شاملة ومنظمة، تشمل جميع الناس كباراً وصغارا، رجالا ونساء، مهما اختلفت ظروفهم أو أماكنهم، لتجمع البشرية على قلب واحد ووجه واحد في عبادة واحدة، وهو ما يعكس العالمية والشمول للإسلام. وكلمة ضامر تشير إلى الدواب التي يركبها الناس في السفر، مثل الإبل والخيل وغيرها، أي كل من يسافر على ظهر حيوان محمل بالركاب والأمتعة. وقد جاء هذا التعبير اللغوي دقيقا وبلاغيا، لأنه يجمع بين المعنى الظاهر للحركة على الدواب والمعنى العقدي للحساب الإلهي الشامل على كل جهد يقوم به الإنسان في سبيل الطاعة. فالضامر يرمز إلى المشقة التي يتحملها الحاج، سواء أكانت جسدية أو معنوية، وكل خطوة وكل جهد يبذله في سبيل الله إنما هو محسوب، ومكافأته محفوظة عند الله. أما عبارة من كل فج عميق، فهو تصوير شامل للمسافات والأماكن المتباعدة، حيث يأتي الحجاج من كل جهة ومن كل بعيد، مهما كان وعرا أو صعب الوصول. هذا يبين قدرة الله على جميع البشرية المتفرقة من أصقاع الأرض، وإخضاع كل العوائق أمام عباده القادرين على الحج، لتكون العبادة جماعية ومنظمة بشكل يبرز التنظيم الإلهي والحكمة الإلهية في شريعة الحج. وأما من الناحية العلمية والمعرفية، فإن هذه الآية تعكس نظام التنقل البشري وتنظيم الرحلات الجماعية بشكل دقيق. فكما يسير الكون كله وفق سنن ثابتة ونظام محكم، فإن شعيرة الحج أيضا منظمة بعناية فائقة، مما يحقق الوفرة والراحة للمؤمنين أثناء السفر، ويجعلهم يصلون إلى مكة في أمان ونظام. وهذه الصورة القرآنية تبرز الإعجاز الإلهي في الجمع بين التنظيم الاجتماعي والشرعي والعلمي، حيث إن الله أعد لكل حاج وسائل تنقل وأمان وإرشاد ووقت محدد لأداء هذه الفريضة، فريضة الحج. وأما عن البعد العقدي فالآية توضح أن الحج فريضة شاملة لكل مسلم قادر، وأن الله يحاسب ويثيب كل مؤمن حسب جهده وإمكاناته. فالآية تعلم أن الله عليم بكل مشقة أو تعب، سواء سافر الإنسان على الأقدام أو على ظهر ضامر أو عبر وسائل أخرى، وأن كل جهد محسوب عنده، وهذا يشمل الجانب الروحي والجانب العملي للحج، حيث أن الجهد المادي مرتبط بالجزاء الأخروي، والعطاء الإلهي شامل لكل من بادر بالطاعة. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أجور.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وأفرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

هَامِر وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا، وربما نجعل اليوم حديثنا مسك ختام وقوفنا حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 18 مع 100 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها للإفادة وفي الإعادة فوائد.

0: إليهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
0: إن مقترحات الأمم التي تكذب رسلها تتشابه نظرا لتشابه العقول في أفن الرأي وعدم الاستضاءة وعدم اتباع الحق.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب الجزء الأخير من هذه الآية؟
0: قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: نعم يا أستاذنا،
0: نعرب هذه الجملة بإذن الله، وهي آخر جمل هذه الآية.
1: ولنبدأ بقوله تعالى قد.
0: قد نقول عنها
2: حرف تحقيق يا أستاذنا.
0: نعم، وهي تفيد تحقيق ما بعدها وتوكيد المعاني التي تشتمل عليها الجملة التي بعد قد. قد بينا، بينا
1: فعل ماض مبني على الفتح،
0: وهو مدغم في نا من قوله قد بينا، لأننا الأخير هو الفاعل، وأدغم لأنهما متماثلين، أدغم في نون بينا. قد بينا، نا نقول عنها فاعل مبني على السكون في موضع رفع. قد بينا الآيات
2: مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة يا أستاذنا،
0: لأنه جمع لسلامة المؤنث، أي جمع مؤنث سالم، فهو جمع آية. قد بينا الآيات لقوم،
1: لقوم جار ومجرور
0: متعلق ببينا. قد بينا الآيات لقوم يوقنون
2: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يا أستاذنا،
1: وفاعله الواو،
0: والجملة من الفعل والفاعل صفة لقوم.
1: صفة لقوم؟
0: نعم، فهو في موضع جر، أي لقوم موقنين، ولكنه جيء بالفعل المضارع لمغزى ولمعنى مقصود. قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما فائدة كلمة قد في صدر هذه الجملة؟
0: تؤكد تبيين الآيات توكيدا تاما، وأن الآيات التي تفيد ويمكن أن تحمل الإنسان على الإيمان مبينة كل التبيين، فهي تحمل معنى التوكيد والتحقيق والتثبيت.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما معنى كلمة بينا وما أصل اشتقاقها؟
0: جميل، بينا أي أوضحنا. بين فعل ماض ومضارعه
2: يبين،
0: ومصدره التبيين، بينا تبيينا، كقطع تقطيعا، ففعل مصدره التفعيل، واسم فاعله
1: مبين،
0: واسم مفعوله
2: مبين،
0: نعم، ومصدره التبيين. قد بينا أي أوضحنا بجلاء وأظهرنا.
1: ولكن يا أستاذنا، ما الفرق بين بين وبان؟
0: بان بمعنى ظهر، وبان بمعنى انفصل، وبان بمعنى بعد. تقول بان الخليط أي بعد، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، أي انفصلت وبعدت، انفصلت عن المكان وبعدت. وتقول بان الصبح بمعنى
2: ظهر وانشق.
0: جميل، وبين الصبح لذي عينين، بين وبان وأبان بمعنى واحد، ولذلك يوصف الحق بأنه مبين أي بين. أما هذه الجملة بين فتحمل معنى التفعيل، أي وضحنا كل التوضيح الآيات لقوم يوقنون.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بكلمة الآيات هنا؟
0: نعم، قد بينا الآيات أي أوضحنا الدلائل التي تدل على صدق الرسل وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في مقدمتهم. وربما يكون المقصود هنا بالآيات القرآن أو المعجزات التي أوتيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى اقتراح آيات أخرى كما اقترح الماديون، بدءا من قوله تعالى لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، كما حكاه عنهم. وقالوا أيضا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وقالوا أيضا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، إلى آخر ما اقترحوا. فالآيات بينت على صدق الرسول، هذه الآيات بينت لقوم يوقنون.
1: ولكن يا أستاذنا، ما المراد عموما بقوله تعالى قد بينا الآيات؟
0: أي أوضحنا كل الإيضاح، الآيات كلها الدالة على صدق الرسل، بدءا مما يشاهده الإنسان من خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان، وذلك كله دليل على قدرة القادر، ودليل على أن الصانع واحد وأن الخالق واحد، فذلك دليل على أن الرسول صادق فيما يقول. وكذلك الكتب السابقة والقرآن فيها آيات واضحة على صدق من أرسل بها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى لقوم يوقنون؟
0: جميل، المقصود أن الآيات بينت للقوم الذين يتصفون بالإيقان، وهم من آمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من الذين كانوا على جهالة سابقة من المشركين ومن اليهود والنصارى الذين كانوا أوتوا الكتب، فمنهم من آمن كعبد الله بن سلام وغيره ممن اتبعه، أي ممن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فالآيات ينفع بيانها من ينفع بيانها؟
1: للقوم الموقنين.
0: جميل، ينفع بيانها القوم الذين يوقنون، يطلبون اليقين بحججه، فإذا رأوا الحجج واضحة ازدادوا يقينا، فبانت لهم الآيات فآمنوا بالله ورسله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما أصل اشتقاق هذه الكلمة يوقنون؟
0: جميل، من أيقن إذا اتصف باليقين، واليقين في الحقيقة هو أعلى مراتب العلم.
2: أعلى مراتب العلم؟
0: نعم، قال الله تعالى كلا لو تعلمون
2: علم اليقين
0: لترون الجحيم ثم لترونها
2: عين اليقين.
0: أولا تبدأ مراتب العلم بالعلم، ثم علم اليقين، ثم بعد ذلك بعلم اليقين، ثم بعين اليقين. فاليقين هو صفة يتصف بها القلب، وهو الثبوت للشيء، يعني تقول أيقنت، أي أثبتت ذلك علما يقينا، أي لا مرية فيه ولا شك، فهو ضد الشك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا تخبرنا لماذا جاءت هذه الكلمة يوقنون بصيغة الفعل المضارع؟
0: جميل، جاءت الكلمة بصيغة المضارع إشارة إلى تجدد الإيقان، وأنهم لا يشكون، وأنهم كلما جاءتهم آية ازداد يقينهم.
1: فهل يعني ذلك الاستمرارية أيضا؟
0: نعم، فكلما جاءتهم آية أيقنوا وازدادوا يقينا، فهم مستمرون على ذلك، ولم يقل قد بينا الآيات لقوم أيقنوا، بل هم يوقنون فيتجدد إيقانهم ويستمر إلى أن يفارقوا هذه الحياة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما نوع هذه الخصوصية في قوله تبارك وتعالى لقوم يوقنون؟
0: المقصود من ذلك مدحهم والثناء عليهم، فالشخص إذا كان قلبه مضيئا مشرقا، ولم يكن قلبه مملوءا بالشبه والشهوات، تطلع إلى اليقين، فأثمر كل ما يلاقيه من آيات وما يكشف له يقينا بعد يقين. فالمقصود من ذلك الثناء على هؤلاء القوم الذين يوقنون، والمقصود بذلك الثناء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن آمن منهم، سواء كان هذا المؤمن مشركا من قبل أم كان من أهل الكتاب، فإذا أيقن أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأيقن بواسطة هذه الآيات، معنى ذلك أنه حصل له الشرف وهذا المدح من الله سبحانه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: بهذا نصل إلى ختام حديثنا عن هذه الآية.
0: والحديث ممتع في الحقيقة عن هذه الآية، ولكن لضيق الوقت نختم حديثنا حول هذه الآية على أن نلتقي غدا مع الآية التالية بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ بخيت بن مستهيل بيت مبارك.

الله من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا.

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي

فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد

وقانت وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقل

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟

ربكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.

وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي،

قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا مستمعينا تلا عليكم القارئ بخيت بن مستهيل بيت مبارك ما تيسر من كتاب الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن شفيعا لأصحابه ونورا يمتد أثره إلى ما بعد انقطاع الأعمار، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام في سلطنة عمان بلد الأصالة والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم المال والأعمال يبحث المستثمر الذكي دائما عن المشروع الذي يدر عليه أرباحا مستدامة لا تنقطع، ولكن هناك حقيقة حتمية ستوقف كل الأرباح الدنيوية، إنها لحظة الفراق عن هذه الحياة. فإذا نزل الموت بساحة الإنسان توقف رصيده وانقطع عمله وأغلقت صحيفة أوقاته، إلا أن رحمة الله بهذه الأمة جعلت هناك نافذة لا تغلق، استثمارا حقيقيا يمتد أثره وتستمر أرباحه والإنسان وحيد في قبره. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم موجها طاقاتنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهل تأملت يوما يا رعاك الله أن صاحب القرآن قد حاز على هذه الثلاثة كلها؟ نعم، فإذا استثمرت وقتك في تعليم ابنك القرآن فقد تركت ولدا صالحا، وإذا اقتطعت من ساعاتك لتعلم الناس آية أو حكما كما أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم فقد تركت علما ينتفع به. وإذا وقفت جزءا من مالك ووقتك لطباعة المصاحف أو دعم مدارس التحفيظ فتلك هي الصدقة الجارية. إن أوقاتنا التي نقضيها مع القرآن لا تذهب سدى، بل هي رأس مال محفوظ ليوم الفزع الأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بل يمتد هذا الاستثمار ليشمل الآباء والأمهات الذين بذلوا أوقاتهم في تربية أبنائهم على حفظه، حيث يلبسان يوم القيامة تاجاً

0: ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، وهو تاج الوقار. ولو طفنا في رحاب تاريخنا العماني المجيد لوقفنا مذهولين أمام رجال أدركوا معنى هذا الاستثمار الخالد، فلم يكتفوا بحفظ القرآن في صدورهم، بل أرادوا أن تمتد حسنات أوقاتهم إلى قيام الساعة. تأملوا معي في سجل المصاحف العمانية المخطوطة، هل سمعتم عن مصحف عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي الصحاري، ومصحف مفرج بن يحيى الريامي الذي نسخ في 1174، ومصحف مداد بن محمد الغافري الذي نسخ في سنة 1118 هجرية وغيرها؟ إن خط مصحف كامل باليد قبل مئات السنين كان يتطلب شهورا طويلة وساعات ممتدة من الصبر والانكباب الخالص لله، من تجهيز الأحبار إلى زخرفة الأوراق إلى الضبط الدقيق لكل حركة وسكون. فكل حرف نقرأه نحن اليوم في تلك المخطوطات هو حسنة تصب في موازينهم وهم في لحولهم. ولم يقتصر الأمر على النسخ، بل بذل علماؤنا الأوقات والأعمار في تأليف التفاسير لتبصر الأجيال معاني كلام الله. فهناك علماء قد فسروا هذا القرآن الكريم، وهناك العالم أبو نبهان الخروصي له مؤلفات كثيرة منها مقاليد التنزيل وتفسير لبعض الآيات المتشابهة. وإذا نظرنا إلى المجتمع العماني قديما نجدهم قد ترجموا حبهم للقرآن من خلال ما دونه العلماء في أبواب الوصايا والصدقات، كما جاء في موسوعة المصنف للكندي: كان العماني إذا دنا أجاله أوصى بنصيب من ماء الفلج أو بنخيل باسقات لتكون وقفا ينفق ريعه على معلمي القرآن وطلبة العلم في المساجد، يرحل الموصي إلى ربه وتبقى النخلة تثمر، ويبقى القرآن يتلى ويستمر الزمن في ضخ الأجر في صحيفته. واليوم يا أبناء عمان، ونحن نواصل مسيرة النهضة المتجددة تحت ظل رؤية عمان 2040 وتحت القيادة الحكيمة، نتحدث كثيرا عن مفهوم الاستدامة سواء في النمو الاقتصادي أو البيئي، ولكن النسخة الأعمق والأرقى من هذه الاستدامة هي الاستدامة المعرفية والروحية. فالرؤية تدعو صراحة إلى تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، وهذه الهوية العمانية الأصيلة لا يمكن فهمها أو بناؤها بعيدا عن الارتباط الوثيق بكتاب الله تلاوة وعملا، وهي الموجه لسلوك الإنسان العماني المبدع نحو التنمية الصادقة. يا شباب عمان المبتكر، التكنولوجيا بين أيديكم اليوم، هي فرصة ذهبية لصناعة الاستثمار الخالد، صناعة التطبيقات الرقمية التي تسهل حفظ القرآن الكريم أو المشاركة في نشر التفاسير والمصاحف العمانية عبر شبكات البحث والذكاء الاصطناعي، أو التطوع بوقتك لتعليم الأطفال في الحلقات القرآنية. كل هذا هو التطبيق الحديث لمفهوم الوقف والعلم الذي ينتفع به. لا تدعوا التكنولوجيا تستنزف أعماركم في الاستهلاك السلبي بلا نفع، بل حولوها إلى ذخيرة تملأ موازينكم بعد أن ترحلوا عن هذه الدنيا، وكونوا أنتم المبادرين بمشاريع مستدامة تخدم هوية وطنكم وترضي خالقكم. أيها المستمع الكريم، كل ثانية تمضي من أعمارنا هي قطعة منا تذهب ولا تعود، فلنجعل لأنفسنا أثرا طيبا يبقى، ولنربط أوقاتنا بالقرآن الكريم متعلمين ومعلمين وداعمين له بما جال الله به علينا من مال أو جهد، لنكون غدا مع السفرة الكرام البررة، ولنستثمر استثمارا يمتد إلى حياة الخلود فيه طاعة لله وبناء للوطن في الحلقة القادمة بإذن الله، والتي نختم بها محورنا الثاني، سنقف مع جانب عملي هام يواجهه كل حافظ وطالب علم، إدارة الوقت بين مراجعة الحفظ وواجبات الحياة. كيف نوازن بين القرآن ومشاغل الدنيا؟ إلى أن نلتقي بكم، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأن يبارك لنا في أعمارنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر لحسن.

وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: منصب القضاء، رسالة عدل. وقل

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما صافح الإنصاف ضوء الصباح، وثابرت نفوس في ميادين النجاح والفلاح. العمل القضائي رسالة عدل عظيمة، تستودع فيها حقوق الناس، وتصان بها الكرامة، وتحفظ هيبة الأوطان، ويتعزز استقرار البلدان. ففي أروقة المحاكم هناك حراس للعدالة، وحماة للإنصاف، وصناع للطمأنينة. أصحاب كلمة فاصلة هم صمام أمان مجتمعي، فما أعظم من حمل هذه الأمانة متزينا بعد المعارف والحكمة بإخلاص لله تعالى، جاعلا العدل غايته، والحق سبيله، والضمير الحي رقيبه. والمخلصون الأوفياء في السلك القضائي يرفعون عملهم من حدود الإجراءات إلى مرتبة العبادات، فحينما يتحرى الواحد منهم الإنصاف ويجاهد هواه ويقف على مسافة واحدة من الخصوم، إنما يستشعر رقابة الخالق قبل رقابة المخلوقين. ولذا كان القضاء من أعظم المواطن التي تظهر فيها التقوى، والمتحلي بها يدرك أنه وإن أوتي سلطة الحكم بين الناس فإن نجاته عند الله رهينة عدله وإخلاصه. القضاء النزيه دعامة وطنية راسخة تكرس هيبة الدولة، وتوطد السلم المجتمعي، وتسهم في تثبيت الأمن، وتصون الحقوق، وبها تحفظ الدماء والأموال، وتخمد نيران الخصومات، وتغلق أبواب الفوضى، وتقوى الوحدة الوطنية، وترسى المساواة، وتتعزز الثقة بالمؤسسات، وتبث روح المسؤولية، وبها ينصف المظلوم، ويردع الظالم، وتشاع روح الأمان، ويتحقق الاستقرار الاقتصادي، ويقوى الولاء والانتماء. فهنيئا للعاملين المخلصين في هذا السلك المهيب، ممن يجد الناس في عمله النزيه وحكمه المنصف اطمئنان نفوسهم واستقرار معاملاتهم، مستشعرين أن الحقوق هنا لا تضيع، وأن المظلوم يجد من ينصفه ويردع من تعدى على حقه، ممن يرون أن نزاهتهم ليست شأنا شخصيا وحسب، إنما هي حصن منيع من حصون حماية صورة الوطن وصون كرامته المؤسسية. هو العدل، هو العدل يرسي عماد الأمان، تعانقنا فيه خير الأمان. إذا حل في بلدة تتبدى بهيبته رائعات المعاني، ويرفع ظلم ويمحى ظلام، ويبسم روض بمزن هتان. إذا نطق العدل فالكل صمت، بيان العدالة أعلى بيان، به تستقيم الديار وتسمو، زمانك يا عدل أحلى زماني. فهيا بنا لله ربنا مع من يسهم في إقامة ميزان الحق، وإنصاف العباد، وخدمة البلاد، ويعلي قيمة العدل التي قامت بها السماوات والأرض. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر. الله
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار وفي أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الروسي بيوم إعلان السيادة والرئيس الفلبيني بذكرى استقلال بلاده. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. الرئيس الأمريكي يتوعد بمزيد من الهجمات الليلة والسيطرة على قطاعي النفط والغاز في إيران، والأخيرة تؤكد استعدادها لتصدي وتحذر من تقويض المفاوضات. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب بلاده من المفاوضات ويطالب بإنهاء الحرب، وإسرائيل تواصل غاراتها على شرق وجنوب لبنان. التفاصيل أصحبكم في قراءتها مريم بن سعيد البداعي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة يوم إعلان السيادة. وأعرب جلالته عن خالص تمنياته لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده وتحقيق المزيد مما يطلع إليه من تقدم وازدهار، راجيا للعلاقات الوثيقة بين البلدين المزيد من التطور والنماء. كما بعث جلالة السلطان المعظم أعزه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالته خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق، مشيدا بعلاقات التعاون والصداقة الطيبة بين البلدين. بدأت الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري ليتكامل مع المعالم الأخرى في المدينة. المشروع يمتد على مساحة 7500 متر مربع، ويعد نقطة انطلاق للسياح القادمين عبر السفن السياحية الراسية على ميناء السلطان قابوس. المهندس سلطان بن سالم الرزيقي مدير مشروع ميدان مطرح متحدثا عن هذا الموضوع.
3: ميدان مطرح هو المشروع الفائز بالدورة الأولى من جائزة صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري، وهي مسابقة وطنية للشباب العماني المخصص في العمارة والتصميم، إيمانا بأن الشاب العماني هو الأقدر بتصميم مدينته وتشكيل هويته الوطنية. طبعا المشروع هذا تنفذه بلدية مسقط، ويقوم على ثلاث محاور مهمة. المحور الأول هو الجسر الأيقوني، والذي يمتد على مدى 25 متر فوق البحر، وتريك مطرح كما لم تراها من قبل. جاء مشروع ميدان مطرح ليكون نقطة انطلاق لهذه الأماكن كلها. فاليوم أنت عندك سوق مطرح وعندك ميناء السلطان قابوس اللي تجيه مئات السفن سنوياً. هنا بدأت نقطة الانطلاقة من ميدان مطرح إلى كل الأشياء أو كل الأماكن الاستثنائية اللي أنت تشوفوها في المنطقة.
2: أكدت سلطنة عمان على أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط يظل مرهوناً بمعالجة أسباب النزاعات والقضايا التي تقف وراءها، مشددة على أن الحلول السياسية تظل السبيل الأكثر قدرة على ترسيخ السلام وفتح آفاق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه المستشار خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط، الوساطة والحوار من أجل سلام دائم. وجدد المستشار التأكيد على أن سلطنة عمان ستواصل انطلاقا من نهجها القائم على الحكمة والاعتدال والاحترام المتبادل وحسن الجوار، دعم كل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم وترسيخ السلام والاستقرار. تصدت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية لهجمات على أراضيها، فقد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعادة فتح الأجواء الكويتية بعد إغلاقها مؤقتا عقب الهجوم. من جانبها أعلنت مملكة البحرين عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات. كما أطلقت صفارات الإنذار في عدد من المناطق، وتمكنت الدفاعات الجوية البحرينية من اعتراض عدد من الاعتداءات. كما أكد أيضا الجيش الأردني أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 20 صاروخا متجها إلى منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران مجدداً هذه الليلة، مشيراً إلى أن بلاده ستسيطر قريباً على الأسواق والبنية الأساسية للنفط والغاز الإيراني حسب تهديده. يأتي ذلك بينما دعت روسيا والصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات جوية جديدة على عدة مناطق في إيران. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن الهجمات الأمريكية الأخيرة غير قانونية ولا تشكل انتهاكا صارخا فحسب، بل تجعل وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا. وأضافت الخارجية الإيرانية أن المسؤولية عن العواقب الخطيرة للغاية لهذا العمل الجرمي تقع على عاتق قادة الولايات المتحدة. وذكرت مصادر إيرانية ومسؤولون غربيون أن المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن اتفاق سلام مبدئي تكتسب قوة دافعة، لكن تصاعد الأعمال القتالية هذا الأسبوع يقوض آفاق التوصل إلى نهاية سريعة للحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر. وأضافت المصادر أن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق سلام مبدئي شهدت تكثيفاً للجهود الدبلوماسية.

الصوتية، وأدى الهجوم إلى اشتعال النيران فيه، كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق وبلدات في جنوب لبنان. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية في محيط بلدة طير حرفة بالجنوب اللبناني، وأضاف أنه تصدى لمسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في إقليم التفاح. في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف للعمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. وقال غوتيريش أنه يجب أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار، مشيرا إلى أنه يدعم بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية في امتلاك السلاح. اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ ما وصفته بحملة تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بهدف ضم الأراضي الفلسطينية. وفي تقرير جديد قالت المنظمة إن تهجير الفلسطينيين قصرا من الضفة يتم ضمن سياسة ممنهجة وليست نتيجة أعمال فردية، مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية توفر الغطاء والدعم لهذه الممارسات. وأضافت المنظمة الدولية أن عنف المستوطنين الإسرائيليين يشكل جزاء أساسيا من تلك السياسة، مشيرا إلى أن أكثر من 100 قرية فلسطينية أفرغت كليا أو جزئيا من سكانها بين يناير من عام 2023 وإبريل من عام 2026. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية فقدت كل مصادر الطاقة خارج الموقع بعد أن تعرضت محطة فرعية للكهرباء بها للهجوم خلال الليل. ويعد هذا الانقطاع هو 19 منذ اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تمكن دفاعاتها من إسقاط 330 طائرة مسيرة أوكرانية في هجمات متفرقة، وذلك بعد يوم من إعلان كييف تكثيف هجماتها باستخدام صواريخ محلية الصنع مستهدفة مصانع ومصافي نفط روسية. من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تهاجم على كافة المحاور، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا سوف تتوقف عند تقديم كييف تنازلات للتوصل إلى تسوية سلمية. حذرت منظمة الصحة العالمية من موجات الحر الشديد مع تسارع أزمة المناخ، مشيرة إلى أن العالم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بوتيرة أسرع، وخاصة في القارة الأوروبية. ودعا المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلود دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز حماية مواطنيها، مشيرا إلى أن أكثر من 200,000 شخص في أنحاء المنطقة توفوا بأسباب مرتبطة بالحرارة خلال السنوات الأربع الماضية. من جانبه قال الوزير البيئة الألماني كارستن شنايدر إن آثار التغير المناخي أصبحت ملموسة في مختلف أنحاء العالم، معتبرا أن الحماية من موجات الحر قضية اجتماعية. تنطلق في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط منافسات كأس العالم بلقاء يجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي. وتسعى المكسيك لتحسين مشاركتها في البطولة بعد أن بلغت ربع النهائي عندما استضافتها في عامي 1970 و1986، وتأمل تحت قيادة المدرب خافير أجري في الوصول إلى أبعد من دور الثمانية. أما جنوب إفريقيا فعينها على تخطي الدور الأول في رابع مشاركاتها بالمونديال، حيث يتطلع فريق المدرب البلجيكي هوغو بروس وبكتيبة محلية يقودها لايل فوستر للمنافسة على بطاقة العبور من دور المجموعات. ويلتقي منتخبا التشيك وكوريا الجنوبية في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس العالم 2026 فجر غد الجمعة على ملعب غوادالاخارا ضمن منافسات الجولة الأولى.

بالبطولة، ويسعى المنتخب التشيكي بقيادة مدربه ميروسلاف كوبيك إلى كتابة تاريخ جديد لبلاده في البطولة، معتمداً على خبرات المهاجم باتريك تشيك، مهاجم باير ليفركوزن الألماني، وتوماس توت سوتشيك لاعب ويستهام الإنجليزي. على الجانب الآخر، يأمل منتخب كوريا الجنوبية في تسجيل انطلاقة إيجابية في البطولة وتحقيق أول 3 نقاط له في المجموعة تفتح له الطريق نحو التأهل للدور المقبل. استأنف المنتخب السعودي تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية استعداداً لمواجهة أورجواي يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم 2026. وأجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، قسموا خلالها إلى مجموعتين. أدت المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب السنغال، أدت مرنا استشفائيا في الصالة الرياضية والملعب، بينما أجرت المجموعة الأخرى تدريبات اعتيادية تحضيرا للقاء الأول في البطولة. أعلنت الشركة العمانية للصكوك السيادية نيابة عن حكومة سلطنة عمان عن نتائج اكتتاب الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 120 مليون ريال عماني. وأفاد البيان الصادر عن الشركة بأن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب على هذا الإصدار بلغت قرابة 250 مليون ريال عماني، ويدفع العائد المستحق على الصكوك مرتين في كل عام، في 15 من يونيو والخامس عشر من ديسمبر، حتى تاريخ استحقاقه في 15 من يونيو لعام 2031. اختتمت شركة تنمية نفط عمان فعاليات النسخة الثانية من هاكاثون الشركة بمشاركة واسعة من موظفي الشركة وطلبة الجامعات والباحثين عن عمل ورواد الابتكار. ويأتي الهاكاثون ضمن حملة التحول الرقمي بهدف تطوير حلول رقمية مبتكرة تدعم الكفاءة التشغيلية وتسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي والتنمية الوطنية. وشهد الحفل الختامي الإعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة بعد منافسة مكثفة بين المشاركين، حيث ستحظى المشروعات المختارة بفرص الدعم والتطوير لتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم أهداف الشركة في الابتكار والتحول الرقمي. وأكدت شركة تنمية نفط عمان أن الهاكاثون والشراكات الاستراتيجية المصاحبة له يشكلان ركيزة أساسية لدعم الابتكار المستدام وتعزيز التعاون مع منظومة التقنية والابتكار في سلطنة عمان، بما يسهم في تطوير حلول رقمية متقدمة تدعم مستقبل الأعمال وتعزز مسارات التنمية الوطنية. وفي ختام نشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الروسي بيوم إعلان السيادة والرئيس الفلبيني بذكرى استقلال بلاده. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميدان مطرح الفائز بجائزة بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري. سلطنة عمان تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي على أن معالجة أسباب النزاعات في المنطقة مدخل أساسي لتحقيق السلام. الرئيس الأمريكي يتوعد بمزيد من الهجمات الليلة والسيطرة على قطاعي النفط والغاز في إيران، والأخيرة تؤكد استعدادها للتصدي وتحذر من تقويض المفاوضات. الرئيس اللبناني يؤكد عدم انسحاب بلاده من المفاوضات ويطالب بإنهاء الحرب، وإسرائيل تواصل غاراتها على شرق وجنوب لبنان. حرر لكم نشرة الأخبار أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك، وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق

تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فكل لي عملي ولكم عملكم.

يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو

لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر
موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى

عليه السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت

أعصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة.

إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا

0: الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ألف لام را

أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون.

في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير. والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو هل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض

أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم.

وعدتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل

زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم

صبر هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا

توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتوقفوا.

قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا

الذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها.

0: نصيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجب

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الفاضل، أيتها المستمعة الفاضلة، لا زال حديثنا متصلا عن الدروس والعبر في هذا المشهد القرآني الذي نشاهده من خلال سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. فإذا إبراهيم عليه السلام هنا يعتني بأبيه وقومه. لاحظ أنه يذكر الأب مع أنه من قومه، لكن كما ذكرنا من قبل العناية بالأقرب. علينا أن نستفيد ونتعلم من هذا المشهد القرآني أهمية العناية بالأهل. فتجد بعض الناس مع صلاحهم ومع خيرهم ومع فضلهم ومع علمهم، إذا قاموا إلى الصلاة بكروا لها في صلاة الجماعة، ولكن وأسفاه أبناؤهم نائمون عن الصلاة، لا يصلون، ربما لا يصلون البتة بالكلية، وقد يصلون أو يصلي بعضهم ولكن بعد طلوع الشمس في صلاة الفجر. تجد هذا الإنسان الخير محافظ على الصلاة، يصلي الصلاة في وقتها، لكنه لا يراعي أسرته وأهله. فأين هذا عن هذا المشهد وإبراهيم عليه السلام يدعو أباه وقومه؟ أليس لنا في إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة نقتدي به، إذ أنه يرعى أقرب الناس إليه؟ هذه المرأة الخيرة الفاضلة التي تعتني بلباسها، وأن يكون لباس تقوى، ولباس التقوى ذلك خير، تعتني بحشمتها بعفتها إذا خرجت، ولكن تجد أن ابنتها التي قد بلغت السن الذي ينبغي فيه أن تلتزم اللباس الشرعي تخرج وفي صورة لا ترضي الله ولا ترضي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لها قالت ماذا أفعل وهذه بنت صغيرة، ودعها تستمتع ولا زالت يعني شابة. سبحان الله، أين قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هل تريدين لهذه البنت أن تؤذى بكلمة نابية، أن تؤذى بظن سيء، أن يساء إليها والعياذ بالله بالاعتداء البدني، نسأل الله العافية. فإذا هذه البنت عندما تتربى على العفة وعلى الحشمة وعلى الحياء، نعم لا يعني ذلك أن لا تستمتع، بإمكانها أن تلبس وأن تتزين، ولكن ليس عندما تخرج إلى المجتمع، وإنما عندما تكون في بيتها أو بين صويحباتها. هذه عناية إبراهيم عليه السلام بأبيه وقومه، فهل يكون لنا فيه أسوة حسنة؟ هل نأخذ من هذا المشهد القرآني هذا الدرس العظيم في العناية بالأهل؟ سنكون كذلك إن شاء الله. أيها المستمعون والمستمعات، انتهى وقت درسنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في موعد آخر قريب. حفظكم الله ورعاكم وسلمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر. ونحن اليوم مع كلمة ضامر في قوله سبحانه وتعالى: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية تمثل صورة شاملة ومتكاملة لشعيرة الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وتظهر الدعوة الإلهية لجميع البشر لعبادة الله وزيارة بيته الحرام. يقول سبحانه: وأذن في الناس بالحج، أي أعلن وجوب أداء هذه الفريضة لجميع المسلمين القادرين على ذلك، لتكون الرحلة إلى مكة المكرمة شاملة ومنظمة، تشمل جميع الناس كبارا وصغارا، رجالا ونساء، مهما اختلفت ظروفهم أو أماكنهم، لتجمع البشرية على قلب واحد ووجه واحد في عبادة واحدة، وهو ما يعكس العالمية والشمول للإسلام. وكلمة ضامر تشير إلى الدواب التي يركبها الناس في السفر، مثل الإبل والخيل وغيرها، أي كل من يسافر على ظهر حيوان محمل بالركاب والأمتعة. وقد جاء هذا التعبير اللغوي دقيقا وبلاغيا، لأنه يجمع بين المعنى الظاهر للحركة على الدواب والمعنى العقدي للحساب الإلهي الشامل على كل جهد يقوم به الإنسان في سبيل الطاعة. فالضامر يرمز إلى المشقة التي يتحملها الحاج، سواء أكانت جسدية أو معنوية، وكل خطوة وكل جهد يبذله في سبيل الله إنما هو محسوب، ومكافأته محفوظة عند الله. أما عبارة من كل فج عميق، فهو تصوير شامل للمسافات والأماكن المتباعدة، حيث يأتي الحجاج من كل جهة ومن كل بعيد، مهما كان وعرا أو صعب الوصول. هذا يبين قدرة الله على جميع البشرية المتفرقة من أصقاع الأرض، وإخضاع كل العوائق أمام عباده القادرين على الحج، لتكون العبادة جماعية ومنظمة بشكل يبرز التنظيم الإلهي والحكمة الإلهية في شريعة الحج. وأما من الناحية العلمية والمعرفية، فإن هذه الآية تعكس نظام التنقل البشري وتنظيم الرحلات الجماعية بشكل دقيق. فكما يسير الكون كله وفق سنن ثابتة ونظام محكم، فإن شعيرة الحج أيضا منظمة بعناية فائقة، مما يحقق الوفرة والراحة للمؤمنين أثناء السفر، ويجعلهم يصلون إلى مكة في أمان ونظام. وهذه الصورة القرآنية تبرز الإعجاز الإلهي في الجمع بين التنظيم الاجتماعي والشرعي والعلمي، حيث إن الله أعد لكل حاج وسائل تنقل وأمان وإرشاد ووقت محدد لأداء هذه الفريضة، فريضة الحج. وأما عن البعد العقدي، فالآية توضح أن الحج فريضة شاملة لكل مسلم قادر، وأن الله يحاسب ويثيب كل مؤمن حسب جهده وإمكاناته. فالآية تعلم أن الله عليم بكل مشقة أو تعب، سواء سافر الإنسان على الأقدام أو على ظهر ضامر أو عبر وسائل أخرى، وأن كل جهد محسوب عنده. وهذا يشمل الجانب الروحي والجانب العملي للحج، حيث أن الجهد المادي مرتبط بالجزاء الأخروي، والعطاء الإلهي شامل لكل من بادر بالطاعة. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق

فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق.

أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله

تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل

حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم

ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة

فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم

0: ولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.

تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين.

غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

ما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلف

يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.

وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا

ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها

الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بوطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما.

أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها

إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى.

كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إلى آخر أبيات تكملته؟
3: نعم.
1: طبعا.
3: قيل يعيده إلى التمام لأنه بذاك فيها يدخل، فهل ترى الشك له يدخل؟ وإن طرى عليه في حال الأدى فلا يجاوز بشك أبدا، ومن يكن قد صار في القرآن لا يرجع بالشك للمثاني. وقيل يرجع عنا للسجود ما شك فيه حالة القعود، ورجع عنا للتحيات مع إن شك في إتيانها حال الدعاء، ما لم يكن سلم والبعض يرى مضيه ولا يعود القهقرى. وقيل لو سلم ثم شك يعيدها إلا إذا من فك، وهو ضعيف، والصحيح عندي أن يلغي الشكوك بعد الحد. فهذه العوارض القلبية ودونك العوارض القولية، تكلم اللسان لا بذكرها فإنه ينقضها بأسرها.
1: أحسنت. شكرا. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
5: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
5: آمين.
1: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
5: آمين.
1: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
5: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقضها به قد لاحا. وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقضها به قد لاحا. حفظتم البيت؟ وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقضها به قد لاحا. نعم. كان الدرس الماضي حول الشك، ليس كذلك؟ نعم، حول الشك. زين، نسألكم عن بعض الأسئلة التي مر الكلام عليها في الشك، وبعد ذلك نقف عند هذا البيت الذي هو يتحدث عن إيش؟ عن العوارض الفعلية. نعم. نوي، من شك في الصلاة شك التباس وليس عنده غالب ظن، كيف يفعل؟
6: يعيد صلاة.
1: أحسن، شكرا. نعم. طيب، إذا كان عنده غالب ظن هل يأخذ بغالب ظنه ولا يستأنف في الصلاة؟
6: يأخذ بغالب ظنه. نعم.
1: من الشك في أي ركعة من الركعات، ولكن في غالب ظنه أنه في الركعة الثالثة والصلاة الرباعية، يأخذ بغالب ظنه.
6: نعم،
1: يعني يكمل رابعة كذا. أيوة. يعني غالب ظنه ثلاث كذا. طيب، إذا كان غالب ظنه أنه أكمل الصلاة هل يزيد ركعة؟
6: لا يزيد.
1: لا، يأخذ بغالب ظنه. طيب، ما هو الدليل؟
6: نعم.
1: اللي هو السؤال الحلوى، ما هو الدليل على أن المصلي إذا كان عنده غالب ظن، إذا شك في صلاته وعنده غالب ظن يأخذ بغالب ظنه؟
6: حديث ابن مسعود.
1: أحسن، شكرا. فضل.
6: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه.
1: نعم. ثم يسلم،
6: ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين.
1: أحسن، رواه البخاري. أحسن. نعم. شكرا. زين زين. سؤال حال عمار، إذا كان من شك في صلاته شك معارضة،
6: نعم،
1: وليس عنده غالب ظن، ما يفعل؟
6: وليس عنده غالب ظن، يبني على اليقين.
1: يبني على اليقين. أحسنت. إيش معنى يبني على اليقين؟ إذا شك هل صلى ركعتين أم ثلاث؟
6: نعم.
1: يبني على ركعتين ولا على ثلاث؟
6: يبني على ركعتين.
1: على كذا ويكمل الباقي.
6: نعم.
1: يجعل نفسه صلى ركعتين.
6: نعم.
1: من هو في التشهد، في التشهد والصلاة المغرب، هل هذا التشهد التشهد الأول أو الثاني؟ يبني على اليقين. كيف يبني على اليقين؟ يجعله التشهد الأول ولا الثاني؟
6: كان التشهد الأول.
1: الأول. أحسنت. ويقوم بركعة الثالثة.
6: نعم.
1: أحسنت. شكرا. شيء تحفظ دليل لهذا أنه يبني على اليقين؟
6: في حديث أبي سعيد الخدري.
1: أحسنت. شكرا. ماذا قال عن أبي سعيد؟ ما تحفظه؟ تفضل إبراهيم.
5: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، من كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان.
1: طيب. أحسن. شكرا. لقمان، من شك في حد من حدود الصلاة بعد أن جاوزه دخل في غيره،
7: نعم،
1: كيف يفعل؟ هل يرجع، هل يرجع إلى ذلك الشك، هذا الحد الذي شك فيه بعد أن جاوزه ودخل في غيره؟ السؤال.
7: خلاف.
1: خلاف. نعم. إيش الأكثر معهم؟
7: لا يرجع.
1: ما يرجع. أحسنت. يواصل صلاته ما عليه شيء.
7: نعم.
1: كذا؟
7: نعم.
1: طيب. وشكه في الحد بعد فعله يكون مثل شكه في أصل، لا يرجع عنه بنفس الشك، ما كذاك؟
7: نعم.
1: وإنما يرجع عند تركه. طيب. إذا شك في الحد يعني قبل أن يدخل في غيره، يأتي به ولا يستمر عنه؟
7: يأتي به.
1: يأتي به. طيب. هنا مسألة ثانية اسمعها. شك في الفاتحة بعد أن ركع، وشخص آخر شك في الفاتحة قبل أن يركع، ماذا يقول الأول ماذا يقول الثاني؟
7: الشخص الأول لا يأتي به،
1: لأنه دخل في غيره، في غير الحد.
7: نعم.
1: والثاني
7: يأتي به.
1: يأتي بماذا؟
7: يأتي بالفاتحة.
1: بالفاتحة. أحسنت. لماذا؟ لأنه صار شكه قبل أن يجاوزه ويدخل في غيره، ما كذلك؟
7: نعم.
1: وإن طرى عليه في حال الأداء فلا يجاوزه بشك، فلا يجاوزه بشك أبدا. طيب. لا بأس. بارك الله فيكم. إنزين هنا. ايش البيت اللي ذكرناه عنوان الدرس؟
5: نعم. وكل فعل لم يكن صلاحا
1: نعم.
5: لها فنقضها به.

0: لأن قال كل فعل ها كل فعل ها لم يكن يصلح صلاة ناقض لها للصلاة، وكذلك
1: نعم.
0: طيب هنا لابد من وقوف شوي هنا في هذا الموضوع في الفعل. انتبهوا، نعطيكم قاعدة. الفعل في الصلاة قسمان، فعل ها الفعل ينقسم إلى قسمين، الفعل في الصلاة ينقسم إلى قسمين، عمل وعبث. ينقسم الفعل في الصلاة إلى قسمين، إلى عمل وإيش وعبث. إلى عمل وعبث، زين. والعمل قسمان، جائز وغير جائز. والعمل الجائز قسمان، عمل راجع لإصلاح الصلاة، وعمل لأمر خارج عن الصلاة. عرفوا هذه الضابط، زين. الفعل في الصلاة قسمان، ايش؟ عمل وعبث.
1: نعم.
0: والعمل
1: ينقسم
0: قسمان، جائز وغير جائز. زين. والجائز قسمان، عمل راجع لإصلاح الصلاة، وعمل لأمر خارج عن الصلاة. ما كذاك؟ انتبهوا، لابد من تعرفوا هذا التقسيم، حتى لأن التقسيم يعينكم على إيش؟ على الأشياء التي تنقض الصلاة والأشياء التي لا تنقض الصلاة، على العمل الناقض للصلاة وعلى العمل غير الناقض للصلاة، وكذلك. طيب قلتم عبث وعمل، ما الفرق بين العمل والعبث؟ سأت به فضل.
1: العمل كل شيء أريد به لمعنى.
0: الفعل الذي قصد به
1: لمعنى،
0: معنى الذي قصد به معنى فهو
1: عمل.
0: عمل. وكل فعل لم يقصد به معنى
1: فهو عبث.
0: فهو عبث. عبث هو الفعل الذي يقصد به معنى، مثل التفات، مثل تحريك اليد، مثل تحريك الخاتم، مثل نظر إلى الساعة، مثل اعتماد على رجل، مثل العبث مثل بالثوب أو باللحية أو نحو ذلك. زين، هذا إذا لم يقصد به معنى، مثل هز الرأس أيضا، إذا لم يقصد به معنى فهو إيش؟ فهو عبث. أما إذا قصد به معنى فهو عمل. زين، وبالمثال يزول الإشكال. لو إنسان حرك رأسه لغير معنى، ما قصد معنى، أو حرك يده وحرك خاتمه، ما قصد معنى. زين، أو التفت مثل التفات خفيفا، ما قصد بذلك معنى. زين، لو رفع يده إلى لحيته، ما قصد بذلك معنى. مسمى ماذا؟
1: عبث.
0: يسمى هذا عبث، وكذا. زين، أما إذا قصد بهذه الأفعال معنى فتقول هذا يكون عمل. زين، طيب لو مثلا هو حرك رأسه يشير إلى شخص بنعم أو بلا، يشير إلى شخص بنعم أو لا، مثل يقول لشخص هل أنتظرك، فأشار بيده من أعلى إلى أسفل، ما كذلك؟ عندما تقول تسوي كذا الإشارة بالوجه من أعلى إلى أسفل، ماذا تقصدون بذلك؟
1: نعم.
0: وإذا مثلا هز الرأس يمين شمال كذا، معناه لا. إذا هزيت رأسك هكذا تعني بذلك نعم، وإذا هزيت رأسك هكذا تقول تشير بهذا إلى هيش لا. هذا الفعل قصدت به معنى ولا لم تقصد معنى؟
1: قصدت.
0: مو يسمى
1: العمل،
0: سمى عمل. كذلك أيضا لو أشرت إليه بيدك، أشرت إليه بالجلوس بالانتظار انتظر، أو أشرت إليه بالانصراف تشير بيدك إلى الانصراف، هذا على حال الفعل قصدت به معنى ولا لم تقصد به معنى؟
2: قصد به معنى.
0: مو يسمى
2: عمل،
0: سمى عمل، وكذلك.
2: نعم.
0: حيث هذا هو الضابط، هذا الفرق بين العبث وبين المعنى، لا تنسوا ذلك. زين، العبث هو الفعل الذي لم يقصد به معنى، زين، والعمل هو الفعل الذي قصد به معنى، ما كذاك؟
2: نعم.
0: طيب حين العبث هل هو ناقض للصلاة أم لا؟ قيل ومكروه.

0: وليس بناقض الصلاح. طيب القول الثاني يناقض، ينقض الصلاة على العمد دون الجهل والنسيان. والقول الثالث ينقض على العمد والجهل ايش؟ دون النسيان. عرفتم؟ هل هو ناقض للصلاة ولا لا؟
1: خلاف.
0: إذا كان معكم تقول ثلاث أقوال، قيل هيج بأنه مكروه وليس بناقض، والقول الثاني ناقض
1: دون الجهل
0: على العمد
1: والنسيان.
0: دون الجهل والنسيان، والقول الثالث ناقض على العمد والجهل دون النسيان. نعم. هل هو منهي عنه ولا منهي ولا غير منهي عنه؟ منهي عنه، ورد النهي في أحاديث كثيرة عن العبث، أليس كذلك؟ نعم. عن ايش؟ عن الالتفات، ما وردناها عن الالتفات في أحاديث كثيرة. وعن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وكذلك ما الحديث الثاني عن عائشة أم المؤمنين قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. من رواه إبراهيم البخاري، والأول رواه أبو داود. نعم. والحديث الثالث أيضا في الالتفات إيش؟ عن أنس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. من رواه الترمذي. نعم. كذلك أيضا عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام أكمل إبراهيم
2: يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم.
0: نعم.
2: ثم فاشتد قوله
0: نعم.
2: في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك نعم. أو لتخطفن أبصارهم.
0: نعم. رواه
2: البخاري.
0: أحسن، شكرا. شوف، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وكذلك نعم. كذلك أيضا ورد النهي عن إيش؟ عن مسح الحصى في حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. حديث معيقيب: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى. وكذلك وجاء في حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك في الصلاة. نعم. زين. وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة، يوضع اليد على الخاصرة. والحديث في هذا كثيرة. وعرفتم أنتم من أن الإنسان المصلي يكون في الصلاة في حال القيام يكون معتدلا من غير ايش؟ من غير انحراف، زين، ولا اتكاء، ولا ايش؟ ولا تقمح، ولا تذبح، ولا صفل، ولا صفل، يعني مرسل يديه كما كانتا، مادا بصره الى موضع سجوده. أنا على الحالة التي خلقه الله عليها في حال القيام، ما ينقض عضو عن عضو إلا بأمر من الشارع، فكأن لسان حاله تقول: ربنا كما خلقتنا، ما يكون يلتفت كذا وكذا، هذا عبث كما عرفتم الخلاف. من ذلك من التفريعات على العبث، هل هو ناقض للصلاة وغير ناقض للصلاة. كذلك إن رمى بوجهه إلى بعض الجهات عامدا قد بطل، وقيل لا حتى يرى السماء أو يرى الذي أكمل، يرى الذي من خلفه كذا حكوا. الخلاف إيش؟ هذا قول عبث، هل يناقض للصلاة ولا لا؟ وذكر هنا الخلاف إيش قال؟ قال: كذاك إن رمى بوجهه، يعني من واقف الصلاة، كذاك إن رمى بوجهه إلى بعض الجهات عامدا قد بطل. زين. وقيل لا حتى يرى السماء أو يرى الذي من خلفه كذا حكوا. كذلك أيضا وقد أساء بفعله من حرك خاتمه تعمدا لو أدرك. إيش معنى لو أدرك؟ لو أدرك صحة الصلاة ذكرك الحال إساءة، هذا بناء على أنه إيش؟ على غير ناقض للصلاة. وكذلك لكن حال إني نزل الحديث حول العبث بعد ما كذا شيء، بعد ما دخلنا في العمل نكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي. أعوذ

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، أمانة الدين وبشائر

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد كلما انبثق الفجر يملأ الأفق إشراقا، يحيي نفوسا تألقت عملا وأخلاقا. تقف النفس وجلة خاشعة أمام آيات سورة الكهف المباركة وما تكشفه بدايتها من حجم الهم الذي حمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما عاناه من مشاق، فهو باخع نفسه أسفا حرصا على هداية الناس، صورة يتجلى بها ثقل هذه الرسالة. فهذا الدين الذي ننعم بظلاله اليوم لم يصل إلينا إلا محمولا على أكف التضحيات، محملا بدموع الصادقين ودماء الشهداء ومشاق الثابتين، فأوصله بأمانة ونزاهة البررة الكرام محمد رسول الله والذين معه سلام الله عليه وعليهم، ليبقى نور الحق وهاجا. ومن رحمة الله بنبيه ومن اتبعه أنه قدم لهم أمثلة تحتذى، وجعل القصص الحق في كتابه ليكون البلسم والمسلي والملهم. وها هي سورة الكهف المباركة تقدم لنا أنباءها التي تحمل منارات هداية للسالكين، ففيها تتجلى مشاهد الفتية الثابتين والصاحب الصالح الناصح لذي الجنتين المغرور، وموسى الماضي للتعلم بصبر وعزيمة وذي القرنين العادل النزيه، أنباء تضع للمتدبرين خارطة مسيرهم إلى الحق، ففيها تعزيز الثبات أمام الفتنة والتوكل على الله واللجوء لكهف رحمته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهمة مع التواضع طلبا للعلم والحكمة وتسخير القوة لإقامة العدل مع النزاهة والعفة عند المطامع. إنها صفحات تتلى للتاريخ ولتوقظ بصائر المتدبرين وتغرس اليقين وتلهم السائرين، فطريق الفلاح يتطلب إيمانا راسخا وقلبا ثابتا وعلما نافعا وهمة عالية وعدلا حارسا وتقا حافظا وصبرا يبلغ رضوانا. هذا القصص الحق يبعث رسائله لمن يتدبر ليدرك أنه ليس وحده على الطريق المنير، فلله نفوس حفظها بلطفه في أحلك الظروف، ولأقداره حكم مستترة تعجز العقول عن إدراكها. تدبر تدبر سورة الكهف تجد ظلا من اللطف وزاد الصامد العف، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، ففي كتابه المبين رسائل داعية إلى إزاحة اليأس ومواصلة المسير والاستعانة بالقدير، دعوة وإصلاحا على تفاؤل ويقين وعزيمة لا تلين في حمل أمانة الدين، وتطلعا إلى إشراقة فجر والضاح الجبين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 90 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: يعظكم لعلكم تذكرون. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن يعظكم جملة، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند الفعل والفاعل. يعظ فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل يعظ ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، والمعنى يعظكم الله لعلكم تذكرون. والوعظ أن يذكر الإنسان بما يعرف، ولذلك جاء بعد أن ذكر الوعظ لعلكم تذكرون، أي تذكرون لتتذكروا. وأما التعليم فهو أن يعرف الإنسان بما لا يعلم، ولذلك جاء في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولا شك أن ولده كان يعرف أنه منهي عن الشرك بالله، ويعرف أن الشرك ظلم عظيم، فكان عمل لقمان أو قول لقمان عليه السلام لابنه تذكيرا له، ولذلك سمي وعظا. فالوعظ هو أن يذكر الإنسان بما يعرف، وما أحوج الإنسان إلى أن يذكر بما يعرف، فإن الإنسان تجده سريع الغفلة سريع النسيان. وقد قيل: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وفاعل الفعل يعظ على ما تقدم ضمير مستتر جوازا عائد على اسم الله. والجملة يعظكم جملة حالية، وصاحب الحال اسم الله، والمعنى إن الله يأمركم واعظا لكم، أو إن الله ينهاكم واعظا لكم. فالجملة يعظكم في محل نصب حال، وصاحب الحال اسم الله، لعلكم تذكرون. لعل أخت إن، ومعناها التعليل، وقد ذكر المتقدمون هذا المعنى، كما نجد ذلك عند الإمام أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي في كتابه المعتبر لبعض ما ألفه محمد بن جعفر. ويختصر الكتاب، أو يختصر عنوان الكتاب، ويقال كتاب المعتبر، وإلا فإن التسمية كتاب المعتبر لبعض ما ألفه محمد بن جعفر. وهذا الكتاب وهو جامع ابن جعفر، وابن جعفر هو أبو جابر محمد بن جعفر، قاضي صحار في زمانه، وقد كان من أعظم علماء عصره، وهو ممن أخذ العلم عن محمد بن محبوب، وأخذ العلم أو أخذ العلم عن أولاد محمد بن محبوب، وهما عبد الله بن محمد بن محبوب وبشير بن محمد بن محبوب، وقد كانا عالمين كبيرين لا يشق لهما غبار، وكان عبد الله أكبر من بشير، ولذلك نجد أسئلة من بشير موجهة إلى أخيه عبد الله بن محمد بن محبوب. وعبد الله بن محمد بن محبوب هو والد أبي القاسم سعيد بن عبد الله الإمام، الذي كان حاكما لعمان في القرن الرابع من الهجرة، فقد توفي على ما قيل سنة 28 و300 من الهجرة النبوية، وقد كان عالما كبيرا، بل كان أعلم رجال عصره فيما قيل. فقد ذكر الإمام أبو سعيد في كتابه المعتبر لبعض ما ألفه محمد بن جعفر أن لعل تأتي للتعليل عند ذكره قول الحق تبارك وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجعل المعنى لتفلحوا، أو جعل المعنى كي تفلحوا، فلعل عنده تأتي للتعليل، وهذا معنى شهير وقد ذكره المتقدمون ومنهم هذا الإمام. وللفقهاء اهتمام كبير بجامع الإمام ابن جعفر، وهو محمد بن جعفر، وولده الأزهر بن محمد بن جعفر من علماء المسلمين الكبار، وله مسائل وأجوبة مبثوثة في كتب الفقه. هذا الكتاب اهتم به الأعلام، وممن اهتم به الإمام أبو سعيد في كتابه هذا، وهو المعتبر لبعض ما ألفه محمد بن جعفر، واهتم به الإمام ابن بركة فجعل له شرحا كبيرا، إلا أن ذلك الشرح لا يذكر في زماننا هذا، وقد نقل منه الأعلام. وممن نقل من شرح ابن بركة على جامع ابن جعفر الإمام العوتبي، فقد نقل في مواضع من كتابه الضياء عن ذلك الكتاب الذي صار يعد من المفقودات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتيسر إيجاده في يوم من الأيام. وظاهر كلام الإمام العوتبي أن هذا الكتاب، وهو شرح ابن جعفر أو شرح ابن بركة على الجامع، ألفه بعد جامع ابن بركة، ولذلك إن اختلف قول ابن بركة في هذين الكتابين قدموا قوله أو اعتمدوا قوله في شرحه على جامع ابن جعفر، وهو المسمى بالشرح الكبير، لأن الشرح الكبير متأخر عن جامع ابن بركة. لعل إذن أخت إن ومعناها في هذا الموضع التعليل، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني لعل، وهما اسمها وخبرها. لعل حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم لعل، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم لعل، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر لعل تذكرون، وقد وقع خبر لعل جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. تذكرون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وقد حذف إحدى تائي الفعل، فإن الأصل تتذكرون، فحذف إحدى التائين أو حذفت إحدى التائين على جهة التخفيف، وهذا كثير في القرآن وكثير في الكلام المنقول عن العرب، وهي قاعدة مشهورة في باب الحذف تجري مجرى الاضطراد. والجملة الفعلية تذكرون في محل رفع خبر لعل، والجملة المكونة من لعل واسمها وخبرها جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن يكون الاستئناف في هذا الموضع استئنافا بيانيا، والمعنى يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر. فبعد قول الحق تبارك وتعالى يعظكم، يخطر بالذهن سؤال: لما الوعظ؟ فيأتي الجواب: لعلكم تذكرون. فعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويكون الاستئناف استئنافا بيانيا. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 91 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذه الجملة يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف، والأصل في الواوات التي في القرآن أنها للعطف، إلا أن يدل دليل على أنها للاستئناف. وقد تقدم أن الإمام العوتبي نقل في الإبانة أن الواوات في القرآن الكريم للعطف إلا في موضعين في سورة البقرة. وقد تقدم ذكر هذه القاعدة أو ذكر ذلك الضابط الذي نقله الإمام العوتبي. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أوفوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بعهد الله، بعهد جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. عهد اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أوفوا، أوفوا بعهد الله، أوفوا بعهد الله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل أوفوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أوفوا. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذا اسم زمان مبني على السكون في محل نصب ظرف، والأصل في إذا أنها تكون لما يستقبل من الزمان، إلا أن العهد هنا وقع متقدما، فدل أن إذا في هذا الموضع ليست لما يستقبل من الزمان، وإنما هي لما مضى من الزمان، وتأتي إذا قليلا على خلاف الأصل الذي هي عليه، فتأتي قليلا لما مضى من الزمان، والأصل أنها لما يستقبل من الزمان. وقد نص على هذه القاعدة أو على هذا المعنى المتقدمون والمتأخرون، كما نجد ذلك عند الإمام نور الدين في منظومته بلوغ الأمل في المفردات والجمل، وفي شرحه على تلك المنظومة وهو شرح بلوغ الأمل في المفردات والجمل. وإذا ظرف، والظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق الظرف إذا؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنيقا.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نتجول حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 19 مع 100 من آيات سورة البقرة، وهي آية كريمة تبين منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وتطمئنه على ما يلاقي من أذى المكذبين.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: إنا أرسلناك، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
2: إنها قليلة نظرا إلى قصر الآية. إنا أرسلناك، هذا أول حكم فيها،
3: وهو مد منفصل.
2: جميل، حيث مدت الألف وبعدها الهمزة في الكلمة التالية. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا.
1: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا.
2: أدغم تنوين بشيرا في الواو التي هي حرف العطف، ونذيرا، بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحابي.
1: جاء الإظهار هنا يا أستاذنا.
2: أظهر النون قبل الهمزة عن أصحاب الجحيم، إذ الهمزة من أحرف الحلق وهي من أحرف الإظهار.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا تخبرنا الآن عن سر اتصال هذه الآية بما قبلها؟
2: هذه الآية يبدو أنها معترضة بين الآيتين السابقة واللاحقة، ذلك أن الآية الأولى تتحدث عن المواقف الشنيعة التي صدرت عن الذين لا يعلمون من قولهم لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، والآية التي بعدها تبين موقفا شنيعا من اليهود والنصارى في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى.
1: إذن يا أستاذنا، ما نكتة هذا الاعتراض؟
2: نكتته ومغزاه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة قلبه، تسليته على ما يلاقيه وأنه غير مسؤول عنهم، فهم ضالون باختيارهم، فهو لا يسأل عنهم وإنما عليه البلاغ، فهو أرسل بشيرا ونذيرا.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك أن نبدأ بإعراب هذه الآية؟
2: جميل جدا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نعرب اليوم هذا الجزء. نقول عن كلمة إن
1: حرف نصب وتوكيد يا أستاذنا،
2: وأدغم نونها في نا، في نون نا أصله إننا، فإذا اتصلت إن بنا جاز لك فك النون وإدغامه إننا وإنا، فيكون نا اسم إن. إنا أرسلناك، أرسل
3: فعل ماض مبني على الفتح،
2: فاعله نا في قوله تعالى أرسلنا، والكاف
1: ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به يا أستاذنا.
2: نعم، والفاعلنا أرسلناك، والجملة من الفعل والفاعل،
3: والجملة من الفعل والفاعل في موضع رفع خبر إن.
2: أرسلناك بالحق،
1: بالحق جار ومجرور
2: متعلق بأرسل، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بشيرا
1: حال منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
2: صاحبه الكاف في أرسلناك أي ملتبسا بالحق. إنا أرسلناك بالحق حال كونك بشيرا، والواو حرف عطف،
3: ونذيرا اسم معطوف
2: على بشيرا، فهما حالان. فوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم التبشير والإنذار، أما كون المرسل إليهم من أصحاب الجحيم أو من أصحاب الجنة فذلك إلى الله تبارك وتعالى.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما نوع هذا الخطاب الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا؟
2: هذا الخطاب فيه تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، وتسلية لقلبه، وتطمين له، فخطابه بقوله تعالى إنا أرسلناك بعز الحضور، بناء الضمير الذي يقصد منه التعظيم، ولا يكون التعظيم المطلق إلا لله، يراد من ذلك تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يقل له أرسلك الله أو أرسلتك، بل قال إنا أرسلناك بنون العظمة، تشريفا وإظهارا لعز المقام بالحضور.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما المغزى من مجيء كلمة إنا بالجمع بدلا من قوله تعالى مثلا إني؟
2: جمع هنا مرتين بهذا الضمير الذي يقتضي العظمة، إظهارا لمقام شرف النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك، نونان ضميران متصلان دالان على العظمة لا على المشاركة، فالله سبحانه لا شريك له، فهو المعظم غاية التعظيم، وله العظمة الحقيقية.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى إنا أرسلناك بالحق؟
2: المراد بذلك أن ما جاءك يا محمد هو الحق الذي لا مرية فيه، فالحق هنا مراد به القرآن والشريعة وكل ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس خاصا بالقرآن وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مع القرآن أشياء كثيرة لا توجد في القرآن، كما قال أوتيت القرآن ومثله معه. فقوله تعالى بالحق أي بالشرائع التي أرسلت إليك، بالقرآن، بكل ما أوحي إليك، فرسالته ملتبسة بالحق غير خارجة عنه وما ينطق عن الهوى.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما معنى كلمة الحق وما أصل اشتقاقها؟
2: أصل الحق الشيء الثابت، يقال حق الشيء وحق أي ثبت، يطلق هذا اللفظ ويراد به ضد الباطل، ويطلق هذا اللفظ ويراد به الحق الثابت الذي لا يتغير. والحق اسم من أسماء الله سبحانه، قال الله تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا، ما معنى البشارة وما أصل الاشتقاق؟
2: إنا أرسلناك بالحق بشيرا. بشيرا هنا فعيل بمعنى مفعل أي مبشر، فالبشير هو المخبر بالشيء الذي يسر، والخبر السار يظهر على بشرة الإنسان، يظهر على وجهه، فإذا أخبرت خبرا سارا بدا ذلك على بشرتك أي على وجهك، فتهللت الأسارير. فالبشارة هنا أو البشارة لغتان، بشارة وبشارة. البشارة هنا التبشير لأهل الخير وللمؤمنين، للمؤمنين بأن لهم الأجر الكبير من الله، كما قال سبحانه وبشر المؤمنين بأن لهم من الله أجرا كبيرا.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: سألك أخي داود عن البشارة وأنا أسألك عن نذيرا، ما أصل اشتقاقها؟
2: جميل. النذير بمعنى المنذر، وأصل النذير المخوف بشيء لا بد وأن يقع، المخوف بشيء، النذارة أو النذارة الإعلام بشيء مخوف، فالرسول صلى الله عليه وسلم بشير مبشر للمؤمنين، ونذير ينذر العصاة أن لهم العذاب الأليم إذا أصروا على معاصيهم، كما قال سبحانه وتعالى في وصف القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم من الله أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه: إنا أرسلناك شاهدا
1: ومبشرا ونذيرا.
2: نعم، أي مبشرا ومنذرا. فالنذير في الأصل المعلم بشيء مخوف، وهو مأخوذ من نذير الجيش الذي يتقدم الجيش فينذر القوم أن الغارة واقعة عليهم،
3: ويسمى النذير.
2: نعم
1: أستاذنا.
2: نعم.
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم، فعسى أن نستدرك ما فاتنا من معاني هذه الآية غدا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى الآن مع تلاوة القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الداعي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، وننظر في هذا المشهد من خلال سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم؟ أو يضرون؟ إبراهيم عليه السلام في هذا المشهد تكون لديه روح المبادرة، هذه الروح التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن والمؤمنة عندما يكون قويا بهذا الإيمان، بهذه الحجة التي أعطاه الله إياها، فيكون مبادرا. ولذلك لابد أن تكون لدينا روح المبادرة في أعمال الخير، تكون لديك روح المبادرة في إلقاء السلام على غيرك. تجد أحيانا اثنان يلتقيان وهما مسلمان وكل واحد منهم صامت لا يلقي التحية على غيره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفشوا السلام. فإفشاء السلام أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا مسألة فقهية أو فائدة فقهية، أن إلقاء السلام فرض على رأي بعض العلماء، ومنهم شيخنا العلامة القنوبي حفظه الله بدلالة هذا الحديث: أفشوا السلام، والأمر للوجوب. إذن لماذا لا تكون لدينا روح المبادرة في السلام؟ لماذا يجلس كل واحد منا واجما؟ إلقاء السلام يكسر الحواجز، يشعر الآخرين بالاطمئنان بالراحة. أن يكون لديك روح المبادرة في الحديث مع غيرك، تفتتح معه الكلام، يشعر بالأنس. قد يكون في هذا الحوار فائدة لك أنت، فقد يكون هذا الذي تحاوره لديه علم، لديه معرفة، لديه خبرة في مجالات مختلفة. والحكمة ضالة المسلم، أن وجدها فهو أحق بها. فعلينا أن نأخذ من هذا المشهد القرآني: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه، هو الذي يبادر بالكلام. أن تكون لدينا روح المبادرة في الكلام، في السلام، في افتتاح الحديث، في بداية الزيارة، في تقديم الهدية، روح مبادرة في عرض الخدمات أيضا. أنا يمكن أن أساعد في هذا الجانب. تكون هنالك أحيانا حاجة في المجتمع لأمر معين، وعند أخينا هذا وعند أختنا من الخبرة والعلم والحكمة ما يخدم المجتمع، لماذا لا تكون لدي روح مبادرة؟ أنا أبادر. يقول بعض الناس: ما أحد طلب مني. قد يكون بعض الناس لا يعرفون ما رزقك الله عز وجل من العلم والمعرفة، فكن أنت مبادرا. إبراهيم عليه السلام هو الذي بادر إلى كلام قومه، مفاتحتهم في هذا الموضوع، مع أنه موضوع حساس، موضوع يخص العقيدة، يخص المنهج، لكنه يبتدئهم هو. فإذا لابد أن نتدرب، لأن روح المبادرة ليست مجرد حديث، وإنما هي منهج. يكون هذا الإنسان لديه المنهج، لديه القدرة، وأيضا مع روح المبادرة هذه يتحمل ما يأتيه من هذه المبادرة. هذا الأمر سنذكره إن شاء الله تعالى، أي تحمل ما يأتيك من روح المبادرة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.